أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سلام الله عليكم، أحييكم في هذا الصباح مستمعين. أنا عامر النقيب من ARN وأفتتح البث الإذاعي المباشر لإذاعتي العربية والخليجية ضمن أولى نشراتنا وجولاتنا الإخبارية. وفي العناوين:

0: حاكم الشارقة يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة. حشر بن مكتوم يفتتح معرض ومؤتمر دهاد 2026. وبعد 47 عاما واشنطن تشطب سوريا من قائمة رعاة الإرهاب.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: صباح الخير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة، وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، فيما حصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية. ومن جهة ثانية، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانونا بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم رئيس مؤسسة دبي للأعلام فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير دهاد 2026، والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الأعمار من القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث. إلى ذلك، تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة 22 لمعرض ومؤتمر دهاد 2026. محمد عارف عبدالله مسعف من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحدث لمركز إخبار ARN حول المشاركة.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية، وخصيصا في الأماكن الرياضية، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي ومزودة بنظام تكييف تم تصميمها من قبل ورشة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأيضا تسهم في الوصول السريع للمرضى خلال 4 دقائق، بحيث الغرض من هذه المركبة تقديم الإسعاف الأولي لحين تسليم المريض لسيارة الإسعاف.
0: في أخبارنا المحلية، أيضا افتتحت بلدية دبي جسرا جديدا في حديقة مشرف الوطنية بما يوفر تجربة متواصلة وأكثر أمانا لركوب الدراجات الجبلية عبر أكبر غابة في دبي، وإضافة فريدة إلى إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في الإمارة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN أحمد الخوري مدير قسم الحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية في بلدية دبي.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات، ويضم أيضا مسار مفصل للمشاة، وهذا يعزز السلامة وانسيابية الحركة داخل الحديقة. تطوير هالمرافق بالنسبة لنا مو مجرد إضافة بنية تحتية، لكنه جزء من منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة والمغامرة والطبيعة وتلبي احتياجات سكان دبي وزوارها. حديقة مشرف الوطنية تعتبر نموذج مميز لهالتوجه، كونها أكبر غابة في دبي ووجهة تجمع الطبيعة والأنشطة الخارجية، واليوم ندعو الجميع يزورون حديقة مشرف الوطنية ويجربون الجسر الجديد وينطلقون من مشرف هب ويستمتعون بتجربة متواصلة في قلب الطبيعة.
0: أخبار الصباح مستمرة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى أبرز أخبار العالم. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. هذا وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على سوريا ودعم إعادة دمجها في الاقتصاد والنظام المالي العالميين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لأمر حظر نشر ورقابة أمنية لأشهر عدة. في أخبار العالم أيضا، أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام من إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس الاثنين وقع في ولاية جونقلي في دولة جنوب السودان، ويرتفع بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في أنحاء العالم إلى 9 هذا العام. إلى تونس، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى في جنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر في اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية هذا الأسبوع. وأثار غرق مركب المهاجرين في نهاية الأسبوع والذي كان يقل 7 أفراد من عائلة واحدة موجة من الحزن والغضب تحولت إلى احتجاجات ليلية. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء كييف على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. ختاما، ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، ما أعلن السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. وأفادت السلطات بأن الإعصار أسفر عن إصابة 41 شخصا، نقل 15 منهم إلى المستشفى من بينهم امرأة حامل أصيبت عند من هار منزلها عليها. بهذا مستمعين نصل إلى ختام جولتنا الأولى في أخبار هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
1: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: يسعدني صباحه بوش.
1: صباح حكيمه يعني بالمسكره وبلاها الصراحه اظن انه كل البنات رح يتفقوا معي. اهم إشي في الميك اب هو المسكره. يعني ما عادي ما تحط ولا شيء.
2: ما انا شايف عين بمسكارة وعين بلا
1: انا لا بحط المسكارة على فكرة. يعني هاي التتشات الاخيرة. بتحب البنت اللي بتحط ميك اب؟ ترى
2: تعرفين ايش؟ والله الموضوع هذا جميل جدا. في دراسات طلعت ان الشباب يحبون البنت الناتشرال اكثر اللي ما عندها مشكلة تطلع بدون ميك اب.
1: بالضبط.
2: وانا اتفق معها.
1: هلا كتير ترند نو ميك اب ميك اب. يعني اصلا هذا من احلى انواع الميك اب. انه كل ما كان الموضوع ناتشرال اكثر بحبوه اكثر. بس هذا لا يعني في انه في شباب لا بفضلوا بحبوا البنت اللي تكون حاطة ميك اب وميك اب تقيل. ليش؟ صار موضوع الناتشرال اوفر. يعني بتحس احيانا في بنات من قد ما هي ناتشرال لا في شويه بهدله بال بال بال بال بالمنظر العام. يعني انا بحس في امور معينه
2: اكزاكتلي
1: يعني لا وبحس انه بصير يقولوا لك انه شوفوا برا كيف وما بيهتموا. يا اخي الاهتمام بالمنظر والله حلو. يعني في امور معينه. هلا انت بالنسبه لك فيما يخص المظهر لانه احنا عارفين اكيد احنا بنتفرج على الجوهر يا كريم.
2: بالضبط.
1: قبل المظهر هلا بدك تسمع منا دروس كثير.
2: هذا اذا شفت المظهر يعني
1: مثلا
2: يعني من قوه ما انا اشوف الجوهر.
1: اهم ثلاث اشياء بمظهر البنت بالنسبه لك. هذول خلص هيك سكان. بالنسبه لك كريم لا اوكي.
2: اوكي
1: على فكرة وهذا سؤال للمستمعين على 404
2: نرتبها مع بعض. طيب
1: لا كيف
2: يعني ارتبها انا والمستمع يعني نرتب افكارنا ونرجع لك ثلاث حاجات
1: توب 3 شيرينج
2: توب 3 يس.
1: ما في ولا شغلة خطرت عبالك بفتاة الاحلام؟
2: ما هو المشكلة
1: كيف نجوزك؟
2: المشكلة في حاجات كثيرة فاني احط ثلاثة بس.
1: نمبر 1 في شغلة بتكون انه ما بدي اياها شقرة بدي اياها سمرة
2: مظهرا صح مظهرا
1: شكلا شكرا. اليوم كتير بدنا نكون هيك يعني زي ما بقولوا ماتيرياليستك ونحكي بس عن المظهر.
2: عن المظهر يا سلام جوي طيب.
1: هل خلص تعبت من تمثيل انه الجوهر هو المهم؟ شو
2: شكرا ولا سمرة عادي ترى الحلو حلو عادي مو مشكلة.
1: والله ما تفرق معك.
2: ما تفرق والله عادي.
1: انترستينج والله اوكي.
2: زمان كانت تفرق. شوفي زمان حقول لك كانت تفرق
1: انه شو كنت بدك.
2: تعرفين يعني دائما احنا الشباب العرب خصوصا شقرة وعيونها خضر
1: على فكرة لا مش الشباب العرب كلهم لا بحس معظم الشباب بحس في اشي اسمه ستايل امهات وفي ستايل شباب.
2: نعم.
1: يعني الام لما بتيجي تخطب لابنها مثلا بدها اياها شقرة وعيون زرق وكذا لا بس بحس انه انتو يعني يوجوال الشباب عندهم ذوق مختلف تماما عن ذوق امهم فيعني بحس لا والله السمار والبرونزاج
2: كتجربة شخصية لي أقول لك في البدايات كنت طايف اللي هي لازم شقرة وفايكينج قاعدين نجمع دم فايكينج إحنا
1: بس إيش هلأ تغير الذوق؟
2: أي لا إنه ما تفرق يعني ترى عادي
1: أوكي
2: it's something else والله بس سؤال جميل. تعرفين إيش رقم واحد بحط الشعر
1: شعر شو؟
2: الشعر
1: الشعر فكر الشعر الشعر شو المهم يكون طويل قصير ما تفرق يلا قول ما تفرق
2: تعرفين الشعر ليش؟ لأني أذكر وأنا صغير تابعت فيلم ماتريكس
1: أيوة
2: شفت ترينيتي هذيك اللي معاك
1: ما تقولي لا تمزح
2: مربع.
1: تمزح موروكو موروكو لا
2: أو ماي جاد شعر موروكو هذا خلاص أنا على طول أم اللاف
1: يا ذوقك غريب كريم يعني ما بتفرق سمراء او بيضة شعر موروكو خلاص ما بتعرف بقيه الصفات اصلا
2: صبر صبر صبر بقول لك كمان شيء الستايل ياس مهم جدا
1: شو بتحب الستايل
2: الستايل اللي يعني متنوع شوي
1: يعني جينز وتي شيرت ولا لا بتحب انه لا لا لا بنحب يكون في هاي هيلز وكذا
2: الأنوثة يعني أنوثة.
1: اوكي حلو حلو أنوثة. حلو
2: جو اللي احنا واحنا شباب وما ادري ايش
1: صفة زي الناس
2: لا جو اللي واحنا شباب وجينز لا لا
1: لا لا
2: اوكي اي اندرستاند سم تايمز
1: اوكي
2: على حسب احنا وين رايحين هايكينج وتفر اوكي انا اتفهم لكن ما بي يعني جيفر طالع
1: في جوانب بكريم قاعدين بنطلعها انترستنج والله قاعدين نعرفها يعني خلينا نشوف المستمعين على
2: اخر صفه دام احنا ماشيين فيها اخر صفه
1: نعجة انا طلبت ثلاثه لا خلاص
2: ايوه اثنين انا جبت لك
1: كيف انت قلت لنا اول شيء لا شقره ولا سمره عادي ما بتفرق يس طبعا
2: خلص
1: انه لا اعطيني
2: ما هو
1: لا رح اعرف طبعا بدك تقول لي ولا اقول لك اخلي الناس تحذر
2: حذروا
1: يعني بحسب ما سمعتوا صفات كريم
2: أي.
1: اوكي او خلوهم هم يبعثوا لنا يعني توب 3 صفات
2: استلموني
1: بالنسبه للبنات يعني بغض النظر على الفكرة كنت متزوج أو مش متزوج، لأنه هلأ لما بتكون متزوج خلص أنت بالنسبة لك في صفات معينة لقيتها، مش متزوج بتكون you are looking لهاي الصفات. نعم. فخبرونا top 3 صفات بتحبوا أنها تكون موجودة في شريكة الحياة. أوكي
2: يا سلام
1: على الأربع صفرين أربع.

0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: ابدأ العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: أفاليتك تقول على ذوق يا جماعة. هاي
6: والله أنت اللي جبته لحالك.
4: من اللي قال يوصف جوكر؟ ترى زعلتني.
6: حرام. اسمع، أول صفتين بجوز، بس بعدين بلش عدل الصفات.
4: لا تتنمرون علي في الصبحيات.
6: مين عم نحكي؟ عم نجرب نحكي مع مين؟ باسم؟
4: عدا ما رد.
6: يلا يا باسم رد علينا. باسم ضروري نحكي معك.
4: كل اللي قال اني
6: باسم. يا باسم طب خلينا نقرا شويه المسجز. شريف عم بقول كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب. شاهد عم بتقول صباح وهبوش. انا ما اتفق، هلا الصبح حاطه كل شيء ومش حاطه المسكره عشان لما ارجع بالليل اشيل الميك اب بسرعه. كيف يعني الشاهد حاطه كل شيء مش حاطه المسكره؟ هو صح شايل المسكره عذاب شديد يعني، بس انه ما يعني لين صح اللي بيجيب لوك الميك اب كله المسكره. يعني انت ممكن تكون حاطه مسكره ومش حاطه اي شيء. شاهد
4: تعرفين من
6: شاهد لحقي حالك.
4: ذكرت شخص يعني واحده تحط مكياج نعرفها كلنا اوكي مسكاره دائما تحط دائما
6: اوكي.
4: جت مرة المكتب وهي مو حاطة مسكارة. أنا ما قدرت أشيل عيني من عينها. عينها صغرة والله يا جماعة، صارت دخلت
6: جايز. أنا تركت كل شيء صرت أعرف مين.
4: أنا جيت دخلت داخل والمشكلة أنا قعدت مش قادر أقولها، مش قادر أتقبلك، روحي حطي مسكارة تعالي. احنا طبعا يعني يا جماعة الجو حبي
6: طبعا يعني كلهم نحكي لبعض عادي بالوجه يعني، يعني
4: بس لا لا مش قادر.
6: خاصة لما بتكون متعود أنت على حدا لحظة أقول لك على حدا دايما فل ميك اب، فلما بتشوفه أنه كذا بيوم من أول إشي أصلا بيخطر على بالك ليش برمضان بتفكر البنات كلهم مرضى. لأنه كلنا ما بنحط ميك اب نكون واضحين. فصاروا هلا مثلا يعملوا لنا هذا اللامينيشن والايلاش ليفتنج عشان بس انه شو ما صار يكون الوضع تحت السيطره. الوضع تحت السيطره. طيب في حدا عم بيقول صباح الخير، لما فكرنا نفتح بزنس بالمكياج بطلت تستعمله، من وين نجيب حظ؟ هذا على سيرة نو ميك اب ميك اب. على فكره بس لحظه احكي لك باسم، هو ستيل بنستخدم الميك اب بس التكنيك يختلف. اللي هو انه ستايل يكون هي حاطة ميك اب بس مبين انها مش حاطة.
4: محمود يقول صباح كريم ويبا خلاص احنا اتجوزنا ما خرج نشارك بدنا نرجع ننام بالبيت لانه اذا شاركنا بأي راحت علي.
6: ليش حسام بتكون بس ما اخذت على ذوقك يعني؟ او يعني هلا شوف احيانا ممكن تكون حاطط كل صفات الدنيا اللي انت بدك تعملها او بدك تلاقيها بشريكة الحياة بس يا اخي بيجي الحب بيخرب كل شيء كنت حاطه بعقلك. سيريسلي في كتير ناس بقول لك انا كنت حاطط شرط كذا كذا كذا كذا بس ما بعرف لما يعني لما شفتها نسيت كل الشروط فانت ما بتعرف ايش ممكن يصير.
4: شوف انا عندي راي بسيط يعني متواضع جدا واعتقد يعني انه انت كشاب ما عندك مشكله نوع خذ الشقره والسمره وخذ الطويله والقصيره اربع عندك حلال يعني.
6: طيب شوف انا راح احكي لك شغله عشان انا ما راح افوت بامور يعني متشعبه.
4: نعم.
6: طيب
4: نعم.
6: انتوا شيلوا الوحده واعطوها حقوقها
4: انت اول شيء تزوج
6: مسؤوليه البيت والاولاد ويا نعم. اخي عيب على اللي بده يجي يحكي معك كلمه
4: خلاص تم
6: اوكي
4: تم
6: بس والزمن بيناتنا
4: ايش الصعوبه يعني ترى علاقه يعني عادي
6: طيب
4: يعني
6: اسمعوا شوفوا شوفوا كريم لانه مو متجوز ولم يسبق له واضح اي تجربه يعني رسميه خلينا نقول الشباب اللي متجوزين لحظه انا والله انا ما راح احكي لك لانه انا شو ما حكيت من هلا بكره الصبح ما راح تصدقني
4: تزعل اوديها سينما ولا شيء
6: الشباب المتجوزين اعطوا كريم الحقيقه اللي انتوا عايشين فيها هل اللي بيعملها مره
4: انا مره ربيت قطوه يا جماعه تيزي ما في
6: يا اكيد اسمعوا عن جد انا ما راح ارد انتوا ردوا عليه بليز لانه لازم نلحقه يعني هو مش ضايل كتير وقت ليتجوز فلازم نلحقه ونفهمه القصه الحقيقيه سو بليز كل الشباب المتزوجين كريم عندكم اتفضلوا
4: شو اغنيه حزينه

0: يا جوك وأجواء. نبلش بهاي الفويس مسج عشان عندي شوية تعليقات. يلا
1: شو اسمه؟ سعد صح؟
0: أظن لأنه
2: صباح الخير كريم. صباح الخير هبة. هلا يا كريم. أنا متجوز الحمد لله، والحمد لله أنا كويس مع مراتي والأمور تمام، وكنت حاط في بالي مواصفات خيالية بس الحب غلب كل شيء، وأول ما شفتها حبيتها. كان في حاجات رفضتها كتير بس لا، أنا قبلت كل شيء يعني الحب. شغلة تانية، ربنا الحمد لله كرمنا بولد
1: ما شاء الله،
2: بس أنا أب جديد ومتزوج لي عامين يا كريم. أنا أقول لك شغلة، والله والله عم بيطلع عين الواحد الست عند الطفل، أنا ما بقدر أشيله نص ساعة بس.
0: شكرا.
2: تخيل لما تقعد معه وتغني له وتلبسه وتودي حمام وتخرجه، بس عمره شهرين الطفل. من الليل ما بنامه بيبكي بيصرخ، الأم الله يكون في عونها، والأب الله يكون في عونه مرة واثنين وثلاثة وأربعة على شغله وعلى المسؤوليات اللي بيسويها.
0: أيوة،
2: رايح الدوام وجاي من الدوام،
0: يعطيك العافية،
2: وهات معك صابون وهات معك غسيل وهات معك
0: والله صعب الحياة،
2: وخذ وجيب وروح
0: صح،
2: وتأخرنا بدنا نروح المستشفى بدنا نعمل. الله يكون في عون الجوز. الحياة الزوجية
0: عن جد
2: والله صعبة كثير.
0: الله شو شايل الشيلة؟ انت الشيلة بتعرف الشيلة؟ هاي اللي شايلها. لا انا اشوف
1: والله يا اخي
0: يعطيك العافيه. بس شو اسم المستمع؟
1: اعتقد
0: سعد.
1: سعد احمد.
0: أي سعد احمد او احمد سعد بغض النظر من الاسم. اول شيء شكرا كثير لك على المسج. حبيت البارت الاول من المسج. نيجي للبارت الثاني، الزوج يعينه واحد واثنين وثلاثة وأربعة.
1: صح.
0: حسيت الأربعة كمين بده يوصل لك المسج إنه الله يعينك أربع مرات، لأنك رح تعملها أربع مرات.
1: في البارت الأول من المسج حسيت إنه تحت التهديد أساساً.
0: Exactly. أصلاً وسنتين لسه شو شفت يا أحمد سعد لو سمحت، أو سعد أحمد أنا بدنا نستلمه بضاي الرقم العوية. شو شفت من موضوع الزواج؟ أوكي. إذا موضوع إنك تروح على الشغل وتجيب الصابون وتاخد سوري معك التراش وانت طالع، دي حاسس بالمسؤوليات. احب اقول لك ما شفتش حاجه.
1: شو بعد يعني؟ شو حسوي؟ طلعكم من القمر يعني؟
0: شو بعد؟
1: جاي من الدوام تعبان.
0: اول اشي اللي عمره شهرين مصاريفه شو؟ بامبرز، حليب، اوكي مصاريف كتير. بس لسه ما بلشت الطلبات، لسه ما فتنا مدرسة، لسه ما بلشت الطلبات، لسه ما بلشت الالتزامات، لسه ما بلشت المقارنات بينه وبين الجيل الحالي، لسه ما بلشت الأحلام. اوكي this is number one. number two، ما بدي أنتقص دور أي حدا، بس إذا بدنا نقارن بين موضوع الالتزام اللي بيكون من عند الست وكل هاي الأمور، سبحان الله رب العالمين عشان هيك خلق لك كل واحد دوره.
1: صح.
0: هو قال لك شغلة أنا البي بنص ساعة ما بقدر أحمله. صح. فما بالك
1: عندكم الصبر أنتم
0: باللي حملته 9 أشهر. هلأ أحس حالي كتير دراما. 9 أشهر لا بتنام ليل ولا نهار. لسه ما بلشنا تسنين.
1: صح.
0: ما بلشنا فطام. ما بلشنا تنظيف. البروسس طويلة. بس أحلى نعمة رب العالمين بيعطيك إياها من الزواج، السكينة، الطمأنينة، الأولاد يكونوا عندك، تصير في عندك عيلة صغيرة.
1: صح.
0: بنعمة رب العالمين أنت عملتها، هذا أحلى شعور أنت ممكن تعيشه. فبليز قدروا النعمة.
1: نعم.
0: اللي بين إيديكم.
1: نعم. بس يعني ملاحظ إنه شوي يعني ملاحظ إنه شوية في ضغط من جهتكم يعني.
0: ليه؟
1: طيب وإحنا يعني أول ما مثلا رجل يبدأ يقول والله يعني تعبت وكذا وكذا على طول وطيب وأنا سويت يعني ما في هذا اللي هو إحنا مع بعض إحنا أمورنا يعني كلنا نتعب.
0: ما قصوات راح أحكي لك شغلة.
1: أنت تتعب أنا يعني
0: صح.
1: فهمت نأخذ ونعطي في
0: صح. شوف
1: على طول أنا طيب 9 شهور قاعد
0: لا نقيم المزح على جنب.
1: أي نعم. أوكي. أي.
0: أول 3 سنين حتعدوا هيك.
1: أي.
0: تقريبا مين اللي بيتعب أكتر مين اللي بيسوي مين كذا كذا بعدين خلص بصير صار فيه تفاهم بالموضوع.
1: صح. هو هذا اللي بنوصل
0: له. أنا كتير أقتنع بأنه 3 5 7 هدول سنين الزواج سنين كتير صعبة. أنتوا قد ما كنتوا بتعرفوا بعض قبل.
1: أي.
0: بس تصيروا تحت سقف بيت واحد لا لا لا لا لا الحياة شيء مختلف يعني. نعم. شيء آخر. It's not easy إنكم تتفاهموا ومش سهل انكم توصلوا. ما بدي احكي حياة بيرفكت لانه ما في حياة بيرفكت، بس عن جد كنا مبارحة بنحكي لسه انا وصاحبة لإلي، بتنسى اي موضوع اسمه موضوع المقارنات، شوف غيرك شو عمل وانت شو عملت، شو اللي صار ببيت الشخص الثاني وانت ما صار ببيتك، هذا مقبرة اي زواج في الدنيا موضوع المقارنات.
1: صحيح.
0: اللي بيزبط عنا انا يعني علي انا وياك ما بيزبط على اي كابل ثاني، واللي بيزبط على كابل ثاني ما بيزبط علينا
1: مو حتى بس كابلز، حتى الاهل يوم يدخلوا في المواضيع.
0: وقسوة كريم وحياة الله، واحدة شغلة كتير مهمة، مش بدي اتفلسف بس هي تجارب الناس. كريدت كريدت كريدت، اخترعوا لبعض واخلقوا لبعض رصيد عند بعض.
1: صح.
0: انا مرقت لك هاي المرة، انت نيكست تايم بتمرق لي لانه مرقت لك هديك المرة، وانت بتمرق لي لانه انا مرقت لك، وهكذا.
1: حلو كمان
0: يعني. الصراحة
1: كلمة يس. شكرا انت
0: ما بتكلف شيء، يعطيك العافية يعطيك العافية، كيف كان يومك كيف أيوة كان يومك، هاي الأشياء كتير كتير بسيطة بس بتخلق يعني الصراحة مشاعر كتير حلوة. فبس وبرجع بقول
1: صار ودي أعرس. طيب يلا
0: والله يلا هينا
1: على الأربع سفرين عندي. والله في سؤال انطرح ببالي،
0: شو
1: متى هو الوقت المناسب انك تجيب بيبي كعمر؟
0: بصير أحكي لك شغلة
1: next
0: يعني أوكي. يلا نكست. الوقت المناسب إنك تجيب بيبي. الجواب
3: روبي بتسأل ومستغربة،
4: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا أنا داري كده ولا أنا داري.
3: وعسيلي شايف إن الدنيا دي
4: الدنيا لنا دونا.
3: بوسي عبرت عن إحساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
5: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
8: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: تقريبا الساعة 6 الصبح كان في بلاغ عن وجود حدث مروري معرقل لحركة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مقبرة القصيص بالاتجاه إلى دبي. الحركة المرورية هلأ صارت أحسن لكن الكثافة بعدها موجودة. الناس المتواجدين على شارع الاتحاد رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات. وفي حدث مروري تحديدا مقابل الشارع الخاص بمتحف شرطة دبي ومؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الناس المتواجدة على شارع عمان رح تلاقي ازدحامات مرورية بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بيروت.
9: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ايه والله هي هبوش
1: هي
0: يعني جماعه يقولوا لك هبه روق اليوم ايش فيكي كذا قلبه على الشباب؟
1: لا انا مو قلبه الصراحه بس انا راح اقرا شوي مسجات السيدات وفي حدا بعد ايمان ويا استاذ انا هيك حقرا بالاكسنت تبعه ويا استاذ الام اللي بتشتغل وتودي مدارس وتجيب وتذاكر وتنظف وتطبخ ومره تانية تودي دكاتره وهو بيتعب كتير بس من مشوار شغل لا شوفي حرام ايمان هو ما كان هيك قصده بس يعني انه حسيت انه بس نذكركم شوي بماذا تقوم به
0: السيده شفتي هي هذه النقطه لاول ما يفتح فم طيب تسعة شهور في بطني على طول
1: لا ما هو لانه يعني
0: تعرفي يوغي يو لعبه الكارت 9 شهور في بطني.
1: بس احكي لك دائما الاسلوب يهم
0: نعم يعني
1: الاسلوب
0: نعم.
1: شغل كتير كتير مهمة باري عم بيقول صباحه هبة صباحه كريم الصراحة مهم كتير عندي الصفات اللي سألناها تكون بتصلي ومؤمنة جدا تكون بتحب أهلها وإخواتها لازم تكون أحلى بنت بعيني لدرجة أني ما أقدر أشوف حدا غيرها والله هذا تكون أحلى بنت بعينك باري عندك بيرجع الموضوع أنت تكون شايفها أحلى بنت صح ولا لا
0: 100%
1: أوكي شكرا حبينا مش شايفة في حماس رانيا عم دافع عنكم الصراحة أنا بشتغل وجوزي هو اللي بالبيت مع بنتي سنة بيعمل كل شي ليها حرفيا حتى لما بتتعب بعرفش إيه أدويتها بياخدها أنا الله يعيني مرة هو الله يعينه ألف مرة
0: يا سلام
1: تخيل بتدرس ماجستير ولما تصحي هو اللي بيدرس ماجستير ولما بتصحى بنتهم بالليل بياخدها لغرفة تانية عشان أنا أنام من هون لبكرة شكرا يا هشام هي قلت له حبيبي
0: ترى احنا يعني تجيبونا بكلمه عادي يعني بس
1: يعني لا الصراحه
0: بس اسوي لك اللي تبينه بس باسلوب يعني
1: انت حكيت كلمه كتير مهمه انه يعني نشكر بعض على اشياء معينه نبين قد ايه احنا جريتفول لبعض هاي شغله كتير كتير كتير مهمه يعني سالت امتى الوقت المناسب للواحد يجيب اولاد يعني لانه موضوع كتير متشعب فرح نجاوب عليه نكست بساعه
0: الساعه الجايه
1: يس يلا

0: انتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا
0: ده منرو وعلى بعد نرو.
2: من قال ان اعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الامر يختلف. مع نادي اعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة امام جمهور لن يمرر اعلانك او يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم الينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: حشر بن مكتوم يفتتح معرض ومؤتمر ديهاد 2026، باكستان تتحدث عن نقطة إيجابية للغاية في مباحثات طهران، وبعد 47 عاما واشنطن تزول سوريا من قائمة دول رعاة الإرهاب.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للأعلام فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026، والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة

0: الأعمار من القطاع الخاص لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فعالية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث. إلى ذلك تشارك مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف في الدورة 22 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026. محمد عارف عبد الله مسعف من مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف تحدث لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
1: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية، وخصيصا في الأماكن الرياضية، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي ومزودة بنظام تكييف تم تصميمها من قبل ورشة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأيضا تسهم في الوصول السريع للمرضى خلال 4 دقائق، بحيث الغرض من هذه المركبة تقديم الإسعاف الأولي لحين تسليم المريض لسيارة الإسعاف.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة. في محلياتنا أيضا، افتتحت بلدية دبي جسرا جديدا في حديقة مشرف الوطنية، بما يوفر تجربة متواصلة وأكثر أمانا لركوب الدراجات الجبلية عبر أكبر غابة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN أحمد الخوري مدير قسم الحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية في بلدية دبي.
2: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة، تشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات، ويضم أيضا مسار منفصل للمشاة، وهذا يعزز السلامة وانسيابية الحركة داخل الحديقة. تطوير هالمرافق بالنسبة لنا مو مجرد إضافة بنية تحتية، لكنه جزء من منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة والمغامرة والطبيعة، وتلبي احتياجات سكان دبي وزوارها. حديقة مشرف الوطنية تعتبر نموذج مميز لها التوجه، كونها أكبر غابة في دبي ووجهة تجمع الطبيعة والأنشطة الخارجية. واليوم ندعو الجميع يزورون حديقة مشرف الوطنية ويجربون الجسر الجديد، وينطلقون من مشرف هب ويستمتعون بتجربة متواصلة في قلب الطبيعة.
0: نواصل أخبار الصباح وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: عبرت باكستان عن تفاؤل كبير عقب مباحثات أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران، في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وهذا أول تصريح لنقوي قوي بعد العودة من طهران برفقة وفد يضم أيضا قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 1979، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. هذا وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على سوريا ودعم إعادة دمجها في الاقتصاد والنظام المالي العالميين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لأمر حظر نشر ورقابة أمنية لأشهر عدة. في أخبار العالم أيضا، أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام من إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس وقع في ولاية جنقلي في دولة جنوب السودان، ويرتفع بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في أنحاء العالم إلى 9 أشخاص هذا العام. في تونس، استقبل مستشفى في جنوب تونس ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر في اليومين الماضيين، كما قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. وأثار غرق المركب والذي كان يقل 7 أفراد من عائلة واحدة موجة من الحزن والغضب تحولت إلى احتجاجات ليلية. في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف، حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي حلفاء كييف على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، مع أعلان السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. من الصف إلى الوظيفة، الصين تفتتح أول مدرسة لتخريج الروبوتات. التفاصيل بعد لحظات.
3: شبكة ARN.
0: في الصين إذن أول مدرسة للطلاب الروبوتات في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشينغيانغ في شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى إعداد الروبوتات للعمل في بيئات واقعية من خلال منظومة متكاملة تشمل التقييم والتدريب والاعتماد المهني، وتنتهي بالحصول على شهادة للمهارات التخصصية تؤهلها للالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقال هذه التكنولوجيات من المختبرات إلى القطاعات الصناعية والخدمية. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: العربية
5: العربية العربية 99، الموسيقى أولا.
6: اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه.
7: اكسترا فايبس.

0: اسمع مهند كأنه يعني هيك حس حاله انه ايه ايه العالم الجميل ده، ايه المجتمع ده، عم بيقول هلا نحن حديثنا الصباح اليوم يا جماعة كان عن مواصفات فتاة الأحلام، ليش دخلنا بموضوع الالتزامات وحقوق المرأة؟ صراحة ما مش احنا اللي دخلنا، انتوا اللي دخلتونا. انتوا
1: مش عارف ايش النق حقهم، عرفت يعني ندخل في مكان ثاني، مش الحوار اللي بدينا.
0: شفت مهند ليش رحنا مكان تاني؟ شفت مين اللي فتح الموضوع؟ بس أنا عشانك يا مهند ما رح يعني لن أتشعب في الذي يقوله كريم. مش أنت سألت إمتى أي وقت العمر؟
1: كان عندي سؤال الساعة اللي راحت اللي هو متى أفضل وقت تجيب فيه بيبي؟ هذا السؤال اللي خطر على بالي. هل في وقت مناسب مثلا؟ هبة من تجربتك أنت، أنت بدري أعتقد جبت بيبي. في ناس تجيب متأخر، في ناس يوم تجيب متأخر تندم، في ناس يقول لك لا ما أبي بيبيز، خصوصا أنه الفترة الأخيرة هذه شايف أنه حتى في جيلنا أنه بدوا يفكروا أنه ما نبغى كيدز.
0: صح صح.
1: واللي يزعلني اكثر انهم اكثر ناس المفروض ان يجيبون كيدز، انهم اول شيء ما
0: هم كيدز اصلا، فكيف بدهم يجيبوا كيدز يعني؟ فمش مش كثير مش كثير مستوعبين الموضوع.
1: اوكي هذا قصف غير مبرر، لكن في ناس مثلا معينه مثلا اشوفهم يعني يكونوا مهندسين، يكونوا ناس واصل، يكونوا ناس نظيفه مخ نظيف، يقول لك لا ما ابغى اطفال. انت اكثر شخص المفروض يجيب طفل.
0: هلا شوف احكي لك شغله.
1: نعم.
0: من اكثر الامور خصوصية لأي شخص في حياته الصراحة بحس ما بدي أقول شغلتين، ثلاث شغلات: إمتى رح تتزوج، إمتى رح تجيبي أولاد، قدي راتبك بالشغل. أوكي، هذه الأمور ما بحقلك ولا في يوم من الأيام إنك تعطي حالك الضوء الأخضر وتسأل الشخص هالأسئلة. أوكي، شغل كتير كتير كتير كتير كتير بيرسونال.
1: أتفق. صح.
0: موضوع إمتى الوقت الصح إنك تجيبي أولاد، وقت ما بريد رب العالمين. ليه؟ لأنه في كتير ناس بتحط حالها under pressure، تحت ضغط، تزوجت صار لهم سنة أو سنتين أو ثلاث سنين متزوجين، أوه ليه لهلأ ما جبت أولاد؟ هذا الموضوع أنت ما بتعرف كريم شو تبعاته. يعني أول شيء ممكن يكون هم الوضع بالنسبة لهم المادي هلأ لا يسمح بي أي التزام جديد. رقم اثنين، ما بتعرف إذا في مشاكل جسدية أصلا ما عم بتسهل هذا الموضوع. رقم ثلاثة، في ناس قاعدة عم بتحاول، بيكون كل شيء بيرفكت، قاعدة عم بتحاول بتحاول بتحاول بس ما عم بيمشي الحال لأنه رب العالمين هلأ مش رايد. في شغلة دايما أنا عن جد بحكيها، الوقت المناسب هو الوقت اللي بتصير فيه الشغلة. يعني الوقت المناسب انك تشتغل هو لما بتشتغل.
1: نعم.
0: الوقت المناسب انك تتزوج هو لما رب العالمين بريد انك تتزوج. ما تعب حالك، اسعى بكل الاشياء اللي انت حابب انك تحققها، بس ما تقول غير تزوج وجاب اولاد within 2 years، غير تزوج وقرر انه ما يجيب اولاد، غير تزوج وجاب اولاد من اول سنه مثلا. هذا اللي بحكي لك انه موضوع المقارنه هو مقبره اي زواج انت بتحب انه يكون ناجح. فدائما فكر بانه انا بعمل كل الامور اللي علي، دائما بحكي هاي الكلمه الحلوه انا عن جد بحبها، اي شيء طلع برا ايديك اعرف بانه هو بايدين رب العالمين، فاكيد راح يختار لك احسن وقت بالنسبه لإلك.
1: والنعم بالله معك تماما انا بكل النقاط اللي قلتيها هبه، لكن انا سؤالي مثلا يعني يوم تقول متى الوقت المناسب الحين للزواج للشباب مثلا، انا بقول لك ياهي مو معلومة موثوقة بس يعني مثلا 30 يقول لك ايه على 30 تتزوج.
0: Based on what؟ بناء on what؟ على شيء. وهذا اللي بدي أسألك إياه. بتعرف ليش كريم عن جد لو جيت سألتني هذا السؤال قبل 10 سنين كانت إجابتي رح تكون مختلفة تماما. بس أنا بقول دائما إنه العمر المثالي للزواج للشباب 30 سنة بناء على أي دراسات؟ طب ما أنا كيسك بتختلف عن كيس غيري، أنت جاهز بال 30 تتزوج غيرك مش جاهز بال 30 يتزوج. أنت جاهز بال 25 تتجوز غيرك مش جاهز 25 يتزوج. فعشان
1: يعني
0: هيك بحكي لك
1: نفس الشيء على الأطفال إنه ما في وقت مناسب إنك تجيب طفل.
0: هلأ the perfect scenario الحمد لله تكون انت بصحة منيحة وهي بصحة منيحة. نعم. وانتو التنين رب العالمين رزق. على فكرة هاي عن جد انا لما بقولك من اكبر النعم، في ناس تيجي تحط اجر على اجر، انا هلأ ما بدي ولاد. حتى لو انت من جوا ما بدك ولاد ما تصرح بهذا الموضوع، ما بتعرف نفسية اللي قدامك كيف تكون، بلكي طالع عينه على ولد ما خلى تجربة ما جربها. في اشياء وفي نعم عن جد يعني اشكر رب العالمين بينك وبين حالك عليها، واحتفظ بقرارات معينة بينك وبين حالك.
1: نعم.
0: يعني بحس هاي الأشياء كتير، عشان هيك بقولك هاي أشياء جدا جدا جدا جدا خاصة، انتو التنين بس اللي بتشوفوا امتى الوقت مناسب مش مناسب. فما تعتمد على الموضوع والله the perfect timing عمر 25 based on what. مين اللي قرر انه ال 25
1: يكبر معايا ما
0: انا واحدة جوزت وانا صغيرة حسيت it's good for me. في نعم. غير يتجوز بنص الاربعين وطاير عائلهم.
1: الباتشينو جاب ولد هو عمره 80
0: عن جد عرفت هو زبطت معه انا ما بتزبط معي انا زبطت معي هو ما بتزبط معه. عشان هيك بقول لك هذا موضوع المقارنة وقفوا في في في في, في اقرب فرصة عشانك انت عشان اول اشي صاحب العلاقة ما يتعب فبس ودائما كن متوكل على رب العالمين. دايماً

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من إنتل إنسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
10: يوم 12/9 بدكم تكونوا جاهزين لوحدة من أجمل الرحلات اللي بتكونوا عم تستنوها من السنة للسنة، The Ultimate Road Trip على هوا 99 العربية. 400 مستمع كريم رح يتوجهوا برحلة
11: بتعقد من خيالي. هذا
10: هات نقول لكم شو هو الروت تبع الرحلة. نعم. رح تطلعوا من دبي تروحوا على JA حتى فورت اللي كتير حلو، شفتونا أنا وكريم من فترة كنا عاملين فيه بث حيوان مباشر. الإطلالة بتعقد، منظر المكان. الجبال روح. حلو. إذا عن جد حابين هيك تفصلوا، كلنا محتاجين إجازة ما بعد الإجازة أو ريتشارج قبل ما تبلش المدارس، فthis is the right time الصراحة لكم. حتقعدوا، حيكون في مجموعة كتير حلوة من الأكتيفيتيز والفعاليات الجوائز. بعديها رح نرجع على دبي، ما رح نرجع على بيوتنا، رح نرجع على JA Lake View الفايف ستارز هوتل
8: اللعب يا الدلع،
10: ورح يكون في عشاء عم بستناكم، والعشاء مش اي عشاء لانه واحد من المستمعين رح تكون عنده فرصه بانه يربح 10,000 درهم.
8: Let's go.
10: The Ultimate Road Trip برعاية الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرر. كيف ممكن يشاركوا معنا كريم؟
8: طيب اليوم كان عندنا تحدي الروعة جدا يا إخوان، نبي نسمع أحلى أغاني رحلات. مين عنده أحلى أغاني اللي إحنا في الباص كلنا مع بعض يعرف أغنية اللي واحدة واحدة واحدة؟
10: بدك تكون مدير الرحلة.
8: yes.
10: عن جد بدك تكون أنت مدير الباص.
8: نعم.
10: والأغنية بدك تبعت لنا إياها voice message. yes. على 0487155522. أوكي،
8: نبي أحلى أغاني يا جماعة، نبي نرجع لورا، نبي نروح لقدام، نبي أغاني ما نعرفها. لعلو عسى عندكم أغاني معينة كذا أو أشياء تقولونها في الرحلات يمكن ما قد سمعنا عنها من قبل.
10: صح صح.
8: شاركونا إياها وإن شاء الله آخر الساعة هذه رح نعرف مين الفائز معانا في
10: المسابقة. أنا متأكدة تيم extra vibes اللي رح يكون بالرحلة رح يكون الواجهة تبعت الرحلة.
8: yes.
10: لأنه عم ننقيهم الصراحة بي بي بي، يعني زي ما منقول عالتكة. بارح نقينا الفرفوش جعفر.
8: نعم.
10: اليوم عم ندور على مدير الرحلة. yes. أو مديرة الرحلة، أبصر مين رح يطلع معنا. فشاركونا بي فويس مسج لا أغاني الرحلات على 0487155222.

0: خلينا نرجع لموضوع عشان ما يفكروا الناس انه نهينا موضوع اللي انت سألت عنه كريم. أيه. في حدا بيقول ما في وقت محدد، بس لما تحس انك قادر تحمل مسؤولية روح جديدة انت واللي معك، هذا بيكون الوقت المناسب. مهند عم بيقول انا برأيي الولد بيجي لما رب العالمين بيأذن، لانه الولد بيجي ومعه رزقته. مايس عم بتقول الله عليك يا هبة. انور صباح الخير. محمد عم بيقول محمد البنون زينة الحياة الدنيا، اللي 3 سنين متزوج وفي عنا مشاكل طبية إن شاء الله بتنحل، يا رب ادعوا لنا يا رب الله يرزقكم. أنور عم بقول ضيعتوا لي ساعة علي متى نجيب أولاد، على أساس أنور قاعد بستنانا
1: نعطي الخبر المأكد.
0: خضر
1: شهاب يقول كريم كنا راح نعطيك رأينا بالزواج والأطفال، بس هبة ما سمحت لحدا يعطي رأيه. شهاب أنت معان على الهواء مباشرة، أعطينا رأيك.
2: لا ما بيتبادر، خلص انا بخاف من هبة. هبة قالت ما حدا
0: يعطي رأيه. انا لطيفة يا شهاب.
1: تاكلك انت بقى. قول يا شهاب عادي.
2: لطيفة وحازمة، هذا اسلوب المامي. اليوم كنتي معنا مامي.
0: شهاب عليك الامان، احكي اللي بدك اياه.
2: طيب هو مجرد رأي، يعني انا شخص مزوج بال30 وانا بشوف هذا سن مناسب للزواج، لانه بيكون الشخص كرجل، انا بحكي هلا كرجل، وصل لعمر معين قادر يكون فيه عنده نضج عاطفي، بيقدر يتعامل صح، اكتسب خبرات بالحياة، فأنا بشوف هذا سن مناسب للزواج.
1: أنا أتفق
2: وسمعتك وأنا معك 100%، ما في الواحد يقول في سن مناسب، لأنه كل حدا له حالته، أنا بحكي عن حالتي.
0: نعم. شاطر
1: يا شيخ. هو يرج قاعد يقول لك يا شهاب.
2: لا في شيء ثاني أنا ما بقدر كمان أقول لك يا إنه أنا شخص لا إنجابي، يعني نحن متفقين أنا وزوجتي إنه نحن ما بدنا أطفال.
0: قراركم شهاب، أنا هذا اللي بحكيه. القرار قرارات، هاي قرارات كتير شخصية.
1: معلش بقاطعكم، أنا اللي شيء اللي زعلني الناس الرايقة زي شهاب زي كده هي اللي تقرر إنه ما بيجي بطل. يا أخي أنت اللي المفروض تجيب أطفال يا أخي.
0: بعدين أنت هلأ مقرر، ما بتعرف كيف بكرة عن جد، بكرة ما بتعرف كيف تغير رأيك.
2: هلا هاي الجملة كل الناس بتقولها انه بكرة ممكن تغير رأيك، هي مثل ما تفضلتي قناعات، يعني صح. هي جملة معطيات، بتشوف هل انت تجيب طفل لهي الحياة هو شيء لازم ينعمل ولا اجرام بحق البشرية. نحن بنشوفه اجرام بحق البشرية.
0: شهاب قدي صار لك متزوج؟
2: سنة ونص.
0: لسه يا شهاب.
2: يا ريت مرتي تكون عم تسمعك يا ما شاء الله.
0: سنة ونص كتير، يعني انتو هلأ المفروض عم تعيشوا أجمل أيام حياتكم، وبحب أحكي لك still up to 5 سنين you are fine، عرفت؟ بعدين عاد أنا ليش بقول ليش كنت عم بحكي عن جد هاي شغلة، هلأ هو مش موضوع أراء، بس أحيانا بتصير الدنيا تجارب. لأنه هيك كنت عم بحكي لهم تحت الهواء، هلأ لينو كريم عندي حبايبي ماما كتكيت لا مو متزوجين، أوكي، فبقول لهم إنه المجتمع لأنه صار يقول عمر 30 والبنت إذا قطعت 25 ولا إذا قطعت 30، صار الشباب الجديد حرام under pressure، بس مين اللي اخترع هذا البريشر؟ الكوميونيتي، المجتمع، ما اخترعوا اي حدا تاني. فلا عيشوا حياتكم وانبسطوا، لما بيجي الوقت المناسب بيجي لحاله، لما انت بتحس حالك جاهز انت جاهز، ما تعيش تحت ضغط الاهل والمجتمع، يلا بدك تتجوز، يلا بدنا نفرح فيك، يلا بدك تجيب اولاد، لما بتحس انت جاهز هذا هو الوقت المناسب لك.
2: صحيح.
0: فبس وان شاء الله يا ربي هيك يا شهاب، يعني نسمع كل شيء حلو عنكم كلكم.
2: شكرا يا هبة، وصباحكم حلو انت وكريم.
0: ولن انسى لك المسج اللي بعتها، اوكي
1: شهاب.
0: يسعد صباحك يا شهاب.
2: صباحك.
0: شو كريم خلاص اقتنعت؟
1: قال كل شيء شهاب.
0: شاطر. يلا خلينا بجو الرحلات والحفلات ونرجع نشوف المستمعين على 404 رقم الواتساب 0487-1-55-22. شو بعتوا لنا؟ شو هاي ليش حسيت؟ صح، الف مبروك لين لين تأثرت، صارت تسمع أغاني أعراس.
1: لين لو بكرة بتتزوج ما عندها مشكلة.
0: اسمع أغاني الأعراس كتير بتزبط للرحلات.
1: صح؟
0: صح؟
1: أي والله
0: كتير حلوة، خاصة لما بنصير نلعب هاي اللعبة نتعمل حالة عروس.
1: مين حيسوي بروبوزل في الرحلة؟ تخيلي يجيونا أحد كذا كابل يعني ويسوي بروبوزل،
0: يعني والله it's nice.
1: صح؟
0: والله ما بتعرف شو هلا، يعني إذا تبيع فكرة سبونسرد
1: ليش لا؟ باين هو
0: ما هو كيف بدهم يطلعوا معنا بالرحلة عشان يعمل بروبوزل، كيف بده يقنعها انه شو طالعين.
1: انا رميت هبة، لازم انت ترمي في الكون ويرجع لك الموضوع، ما تعرف يعني ايش يصير.
0: يلا وي ار ويتنج.

0: يا الله بتعرف شو كريم لقيت بالمسجز؟ بغض النظر من اي بلد كلنا عنا هاي اغنية يا شوفير دوس دوس, دوس صح؟
1: ربي يحول لك بعروس
0: مثلا انتو هيك عندكم يا احنا يا شوفير دوس دوس الله يبعث لك عروس. هلأ في حدا عم باعت اسمى يسعد لي صباحكم هبة وكريم, لما كنا نروح رحلة كنا نغني يا شوفير دوس دوس الله يبعث لك عروس شقرة وبيضة من طرطوس.
1: هذا ريمكس هذه زيادة لاين في الأخير.
0: منطقة بسوريا كتير حلوة على البحر أوكي. فحسيت إنه يعني الكل متفق على هذه الأغنية بغض النظر عن البلد اللي إحنا منها. مين كمان؟ خلينا نسمع فويس مسجز الناس شو بعته.
1: أحمد عبد التواب.
2: صباح الخير يا هبة, صباح الخير يا كريم. الرحلة ما تنفعش غير بأغاني عمرو دياب بصراحة. أنا عندي بلاي ليست كده الأغاني عمرو دياب.
1: ما تغني أنت يا أحمد.
2: أنا بعتمدها في كل رحلاتي.
0: بعتمدها في كل رحلاتي. الهضبة
1: يعني انت كذا ايش
0: يا حسين الجسمي بشرة خير نانسي عجرم الدنيا حلوة راشد ماجد المسافر لا احنا ما يعني هذا مش جو الرحلة اللي بدنا اياه
1: اي لا يا جماعة
0: يعني هي الاغنية بتعقد بس انه مش لا مش للرحلة يعني
1: اي
0: كمان خلينا نسمع فويس مسجز
1: ريم نشوفها ريم راسل الاغنية
0: حطل في نسمة بعدت لنا
1: نسمة نعم شو
3: سامحوني أنا سايقة فالصوت بيقطع الواحد بيفتكر بقى ذكريات وبيفتكر قد إيه كانت رحلته حلوة وبيرجع بس بتسمع الأغنية بترجع تاني لذكرتك في الرحلة الفلانية لما رحنا وجينا وقد إيه كانت حلوة وبسيطة وانبسطنا فيها enjoy your trip يا جماعة وأتمنى أن أنتوا تقضوا وقت جميل ولذيذ وتبقى ذكريات حلوة ومميزة وما تنسوهاش
0: أبدا بس ما أعطتونا أسماء الأغاني يا جماعة بتكم تعطونا أسماء الأغاني في حدا عم بيحكي كلمات الأغنية للرحلة دقي دقي سبعتين حتى نوصلها بساعتين ومع العربية أحلى اف ام الرحلة فرحة وحنين لا مش زابطة على فكرة يعني ما رح حاولتي بس أنا حسيت أو أنا ما قرأتها منيح
1: نعم.
0: ما حسيت أنها زابطة guys,
1: أصلا يا جماعة المفروض تغنون يعني ما طلبنا بلاي ليست هنا
0: عن جد أنتوا بكم بتغنون لبس كريم هلا رح نرجع نشغل كل الفويس مسجز اللي عم توصلنا على 404 صباح الخير لا هلا عم تعلقوا على موضوع أجمل الأغاني بالرحلة وخاصة بالباص يا شوفير دوس دوس الأغاني اللبنانية القديمة أحلى شيء بالرحلات أغنية والله ابدا عمرو دياب قويه للرحله
1: شوفي شوفي هبه مثلا حسن
0: اسمع.
1: حسان توتو
0: يلا
1: يا حليل اسمك حلو جدا
4: يا دار شعراء من طرطوس ما بتاكل الا مكدوس ما بتشرب الا بونجوس هدول
0: يا
1: عيدة عيدة
4: دي واحده منهم تبع يا شوفير دوس دوس الله يبعث لك عروس يا دار شعراء من طرطوس ما بتاكل الا مكدوس ما بتشرب الا بونجوس
0: أنا بونجوس على فكرة ليت لي تعرفت عليه ليت لي مؤخرا بونجوس طلع يعني شكله عصير كتير معروف في بلاد الشام بلبنان وسوريا صح هذا المثلث اللي هيك تقدر يعني تفرزه
1: هو إيش الفاكهة
0: نو نو نو إتس بونجوس اسمه عصير
1: عصير عصير إيش
0: عصير إيش لازم يكون أيوة أنا لسه كنت أحكي أنا ناس اللي بعرفه يعني وهيك بيكون زي مثلث بيشبه عنا أهل الخليج اللي هو الكي دي دي عصير الكديد هيك
1: انا عرفت البونجوز عشان اعرف الكديد
0: كريم كيف يعني شو
1: جيبوا لي يا طيب خلوني اجربه
0: انا رح احاول الاقي لك اياه لانه اصلا مش موجود بكل البقالات يعني لازم دكانه وكتير قديمه
1: يس
0: وتكون الثلاجه جوا جوا جوا ورا الخضره
1: هذا من المقتنيات التمينة
0: اليوم رح احاول لانه انا بعرف في دكان بمردف فيك فيها فان شاء الله اليوم رح احاول انه كريم بكره اجيب لك اياه
1: ترتيب يلا يا جماعه غنوا لنا على 0487155228 ابعثوا فويس نوت غنوا ما تقول لي اسم الاغنيه الله
0: يرضى عليك حط لنا اغنيه للرحلات
1: ابشري بس
0: يلا بعدها يلا اوكي
5: نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي

0: تستعد لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من إنتل إنسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: الزحمات المرورية بعدها موجودة على شارع الاتحاد، بتبلش الزحمة تخف عند محطة المترو الخاصة بالقيادة العامة لشرطة دبي. كمان في كثافة بعدد المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع أبو هيل رح تلاقي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع صلاح الدين.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: هذا اللي انت جهزتنا للرحلة. خلص ان شاء الله بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس رح نعرف مين الشخص الثاني اللي رح يكون معنا برحلة The Ultimate Road Trip. ومثل ما خبرناكم The Ultimate Road Trip بالتعاون مع الوثبة للتأمين، الصراحة اللي عم بتقدم شغلات كتير حلوة من ضمنها خدماتها للأفراد والعائلات والشركات بكل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهالشي من أكثر من 30 سنة مع 226 ألف عميل راضي عن خدمتهم، لأنها عم تجمع ما بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي عم بتركز على رضا العميل.

0: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي

0: البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100 ألف درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بدأت الإدارات المدرسية في الدولة اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية وتحليل نتائج الطلبة بالتوازي مع توزيع الحصص والجداول والشعب المد الدراسية، بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بازكشكيان في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر النشر ولرقابة أمنية لأشهر عدة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 1979، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام من إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس وقع في ولاية جنقلي في دولة جنوب السودان. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف في ظل التوقعات بأن تشدد روسيا هجماتها. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، مع إعلان السلطات الفرنسية عن حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة، كما أفادت السلطات بأن الإعصار أسفر عن إصابة واحد.

0: لا يا سلام يا سلام اوكي خيال
1: يس
0: قوي. اسمع كل ما نسمع فويس مسج نقول اه خلص هاد
1: لا
0: هاي لا يعني صراحة كتير احترنا. اسمع
1: نشوف.
0: بس انا احذر شو عندي اقتراح كريم.
1: نعم
0: خلينا نسمع الفويس المسج اللي سمعناها قبل شوي
1: أوكي.
0: واللي قبليها يعني هذول اخر مش الاخيره اخر واحده اللي قبلها
1: الجود والسلامه
0: يس اكزاكتلي نسمعهم التنين ونخلي المستمعين يصوتوا مين اللي بتحسوا انه لازم يكون معانا بالرحله.
1: طيب يلا نبدا مع جود.
0: يلا
2: هغني لكم شيء هو ارتجالي جدا اخترعناه انا وزوجي هلا قويها ورايحين على حتى قويها وبدنا ننبسط ونفرح ونتعشى قويها ويلي ما بغني معنا الله يبعث له بيت احمى.
0: لا لا لا لا لا
2: اي شيء هيك اخترعنا نحن عشان
0: حبيت
2: يعني
0: حبيت الاختراعات.
1: جميل جميل نشوف في الجهه الثانيه المنافس يا ترى مين. اسلام
3: يا كريم لازم تسمع اغنيه يبقى انا كذاب الا الا يبقى انا فشر الا الا ده انا ابويا رقص مرض وانا في حته قد البالك وانا يبقى انا كذاب الا الا يبقى انا فشر الا الا ده انا ابويا اتجوز مادونا عشان تغسل لنا هدومنا يبقى انا كذاب الا الا يبقى انا فشر الا الا ده انا ابويا حارب التتار وهو راكب على الحمار يبقى انا كذاب الا الا يبقى انا فشر الا الا
0: لا لا لا رحيبين
1: يا
0: اخي انت تجبعني مش عارفه احكي تعجبني ابداعاتكم
1: رقصت مارادونا في حته صغيره زي البلكونه
0: كيف ما نعرف هاي الاغنيه كريم
1: وايد حلوه حبيتها
0: والله جايز يعني بس انه بليز ابعتوا لنا يعني خلينا ندور على الاوريجينال وان ايش اسمها هو انا كذاب
1: لا لا
0: اوكي واضح انها كمان هيك اغنيه مهرجانات
1: طيب مين حيفوز اسلام ولا جود بالرحله
0: على فكره احنا ما لحقنا ما لحقنا فالتصويت اجى من نصيب اسلام
1: المبروك اسلام
0: رايب يا الله شو جو الرحلة مبدئيا يعني لهلأ معانا yes. الصراحة ناس نار وشرار
1: رتبنا جد. أمورنا رتبنا أمورنا نكس معانا سنتر بوينت
0: باوتشر
1: 1000 درهم التحدي اليوم بين مين ومين
0: اليوم التحدي راح يكون بين لازم نعمله شاب وصبية شباب وبنات
1: اوكي
0: اوكي ابعثوا لنا سنتر بوينت مع اسماءكم الثنائيه على الطريقه اللي بتريحكم بس احنا دائما بنقول ذا بيست واي انكم تبعثوا لنا سواء عن تطبيق الاير ان بلاي او عن طريق رقم الواتساب 0487155222 لنشوف يا ترى مين راح يربح معنا فاوتشر بقيمه 1000 درهم بمناسبه باك تو سكول من سنتر بوينت. الله كثير حلوه هاي الاغنيه
1: لو تام
0: رامي صبري صح؟ انت لو تعرف مين هلكني فيها كريم برافو عليك لين تربح. شو قصة رامي صبري بين الجيل الجديد خيال قد ما هو منتشر ما لا وهي الأغنية مدمرتهم

0: في خبر منزلينه ابل على موضوع الهيدفون، سمعتوا حقهم الايربودز؟
1: لا.
0: صار فيها كاميرا.
1: ايه؟
0: يس، الايربودز نفسها صار فيها عدسة كاميرا.
1: انا ما خطر ببالي الا العدسة تكون يعني بتصور الاذن الداخلية بس.
0: هذا بالمستشفى طال عمرك.
1: لا، عشان هيك انصدمت.
0: لا، لانه الفترة الاخيرة زي ما انتم شايفين الموضوع النظارات اللي دائما تصور انتشر بشكل كبير، والناس صارت تصور الناس وهي مو دارية، خصوصا برا يعني.
1: صح، الموضوع البرايفسي وهيك،
0: برايفسي وزي كذا، والناس متضايقة من هذا الموضوع جدا. مين اللي قام زاد الطين بلة؟ ابل اعلنوا عن ايربودز جديدة موجود فيها زي العدسة صغيرة. تخيلوا الايربود قديش هي صغيرة، فيها عدسة تشوف قدام. انا قلت كيف تشوف قدام؟ تشوف 360 بعد، مو بس قدام، تشوف كل شيء قدامك وراك خلفك كل الجهات. الناس كلها زعلانين من الموضوع تمام، قالوا على الأقل قبل يوم كانوا نشوف الريبان هذه النظارات الميتا ومدري شو، على الأقل يوم يجي يصور نشوف علامة بيضة هو قاعد يصورنا.
1: صح.
0: أقوم أقول له لا تصور ولا ما بيطلع معك ولا whatever، إنه يكون عارف إنه الموضوع هذا قاعد يتصور. الآن مع الايربودز ما راح تعرف أبدا إنه قاعد يصورك.
1: هلأ شوف، بحس كريم إنه مين اللي راح يواجه هاي الأمور زي ما حكيت الناس برا. يعني كنت من فترة عم بحضر فيديوهات ليوتيوبرز عايشين بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي اليوتيوبر عم تشتري إنه أرخص أشياء موجودة بمحلات البراندز. ففاتت مثلا على ديور، على جوتشي، على فانك، فهاي المحلات ما بتسمح تصور فيها.
0: أيه. أوكي.
1: شو عملت؟ لبست حدا معاها نظارة ميتا ريبان وغطوا مكان اللي بيبين انه عم بتصور، وخلص وصار انه يحكوا مع بعض، بس هو عم بيصور كل شيء.
0: نعم.
1: ونزلت فيديو اليوتيوب وما بقدر حدا يحاسبها لانه ما في قانون. بس بحس اذا بدولة الامارات نحكي، لانه كل شيء له قانون.
0: نعم.
1: ما رح يكون ايزي الموضوع انك تشارك هاي الامور على السوشيال ميديا. فانت صحيح. اذا ما كنت ماخذ الموافقات والابروفلز، فبحس لا، بجوز هون بالامارات احنا ما رح نخاف، ما رح نتوتر، لانه القوانين والتشريعات واضحة فيما يخص موضوع انتهاك الخصوصية.
0: بالضبط.
1: بس برا هي اللي رح تكون عندهم المشاكل، لأنه ما في أمور كتير واضحة.
0: حتى عندنا هنا في دولة الإمارات في ثقافة معينة كذا، حتى يوم تصير مشاكل زي كذا ما حد يرفع الجوال ويبدأ يصور. مثلا في الغرب وفي الخارج دائما أول شيء يسوونه
1: يرفع الجوال،
0: أيوه، يقعد يصور. وهذا الشيء يعني انتهاك خصوصية في الأول والأخير، ما حد بيطلع صراحة في أي فيديو، خصوصا إذا كان فيه شيء صاير أو مشكلة.
1: لا، انتهاك للخصوصية بيخوف. هذا اللي بنحكي عن تكنولوجيا أصلا، بتصير تفكر أنت ما بتعرف إذا الدولة مثلا رح تسمح أصلا ببيع هاي الأشياء. يا ما في أمور معينة بتكون نفسك تشتريها، بس بتكتشف أنه مثلا هي مش موجودة بالبلد لأنها لا تتوافق مع الشروط والأحكام اللي حاططها البلد كقوانين. لأنه الهدف دائما من القوانين هو حماية الشخص نفسه.
0: بالضبط.
1: تخيل انت بطول الوقت حاسس بانه ممكن اي حدا يصورك، وممكن اي حدا ينزل سوشيال ميديا من غير ما يكون في رقابه ولا حساب. فالحمد لله، الحمد لله انه احنا عايشين ببلد هاي الامور.
0: تعالي اخذك للجهه الثانيه، الارجمنت اللي هو الايجابي.
1: طبعا
0: التطور التكنولوجي هذا راح يفيد بشكل كبير الناس اللي مثلا عندها ضعف بالنظر، اللي ما بيقدروا يشوفوا اذا في اي مشاكل صحيه. غير كذا انه في ربطوه بالاي اي بحيث انه يقول لك ايش في قدامك. يعني تطور تكنولوجي رهيب رائع جدا اذا تم استخدامه بطريقه ايجابيه. صح. بطريقه صحيحه. فالانترنت انقسم الى نصين زي ما دائما. اللي هم ضد هذا الشيء تماما، حتى لو انه يعني مفيد للبشريه او ايا يكن، للناس اللي هي محتاجه ان تستخدمه ياخذون تصريح ويكون معروف انه هو قاعد يصور الشيء اللي قاعد يصير قدامه. وفي ناس قالت اللي لا، بالعكس هذا شيء ايجابي، واذا هو في برا في يعني in public ما في اي مشكله.
1: ما في اي مشكله يعني. هلا شوف، انا بحس كل شيء بالدنيا، مش بس التكنولوجيا، كل شيء بالدنيا بتقدر تستخدمه بطريقه مسيئه وبتقدر تستخدمه بطريقه كتير ايجابيه. فطريقه الاستخدام والاحكام والقوانين والتشريعات اللي بتكون محطوطه هي اللي بتخلي الشغله مفيده للمجتمع او مضره، مثلا عم بيكون فيها نوع من الاساءه للناس اللي عايشين. بس والله اي كانت ويت اشوف كيف التصوير بده يكون بالايربودز. بتحس انك رح تجيبهم لانه انت جبت متى
0: بالراحه، لانه المتى متعبه وثقيله وأقعد لابسها طول الوقت. لكن هو بالأول والأخير هل بتقدر تجيب اللي قدامي بالوضوح اللي تجيبه المتى هذا وصار.
1: ولا لا؟
0: أنا يعني قلت كيف مش قادر أستوعب.
1: طب
0: أنا
1: كريم
0: بتجيب من حولي لازم ما التفت على جنب عشان أطلعك.
1: إمتى رح تنزلنا فيديو الشامي اللي صورته كله behind the scenes بالمتى؟ Please we cannot wait. الصراحة أشياء ما حدا شافها غير yes. كريم سو أعطينا بليز ديت هلا على الهواء مباشرة.
0: تضغطين الله يرضى عليك.
1: رح أضغطك. لا رح أضغطك لأنه من أمتى عم بحكي لك. يلا لازم تعمله
0: هذا الأسبوع.
1: يلا
0: هذا الأسبوع
1: في إجازة 3 أيام خلص الخميس آخر يوم. guys اللي ناسي it's a long weekend enjoy. يلا أوكي
0: والله صح عندك حق عندي long weekend.

0: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة بالبكالوريوس، الماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الآلاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس، أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبو ظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ماجد وفاطمة صاروا معانا على الهواء. صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: صباح النور،
0: كيفكم؟ شو أخباركم؟
2: الحمد
0: لله. يلا جاهزين للتحدي يا جماعة. مين رح يربح معانا فوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت بمناسبة العودة إلى المدارس؟ حبيت فاطمة. أنا انتهى الموضوع.
3: وطوا الصوت عندكم يا جماعة، اسمعوني من الجوال. أوكي
2: أوكي.
3: يلا ممتاز،
0: بليز عشان الموضوع ما يأثر على فرصتكم بالربح. أوكي
2: أوكي.
0: يلا البداية رح تكون عند كريم.
3: يلا ثلاثة أسئلة معنا يا جماعة، اثنين من الأسئلة تجاوبون صح تفوزون معنا إن شاء الله. السؤال الأول يقول: إذا كان سعر القلم الواحد 6 درهم، كم بيكون سعر 7 أقلام؟
2: يعني هو لازم يجاوب قبلي؟
0: لا، مين اللي يجاوب قبل؟
3: سرعة.
0: سرعة.
2: أوكي.
1: أنا أسف بس السؤال ثاني.
3: إذا كان سعر القلم الواحد
2: 42.
3: الإجابة الأولى صح لفاطمة. لسه عندك فرصة ماجد، لسه عندك
0: فرصة. ماجد أوكي؟ ركز معانا. أوكي
1: أنا ما سمعتش بس السؤال.
0: أوكي. طب رح نسأل فاطمة بكل يعني بكل روح رياضية، هل بتسمحي إنه هذا السؤال تسكيب ونرجع نسأل سؤال جديد؟
2: لي أوكي، ما عندي.
3: يا هذا الأجواء
0: guys they're so cute والله.
3: لاكم.
0: طيب يلا، أي قارة بمر فيها خط الاستواء وخط غرينتش مع بعض؟ آسيا، إفريقيا أو أمريكا الجنوبية؟
1: أمريكا الجنوبية.
3: خطأ.
0: خطأ. بسرعة شو فاطمة. لا غلط، نعتذر منكم، هذا السؤال ما حدا قدر يجاوبه. الجواب الصح هو إفريقيا.
3: نعم. أوكي. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال يقول: في جملة كتب الطالب الدرس، ما إعراب كلمة الطالب؟
2: هو السبجكت يعني بالعربي.
0: ايه ماجد شو قلت؟
1: انا قلت الفاعل.
0: الفاعل. برافو ماجد، نقطة لإلك. برافو.
3: 1-0
0: برافو
3: لماجد.
0: طيب إذا كان محيط المربع يساوي 24 سنتي، فما طول ضلعه؟
2: 6.
0: برافو فاطمة. واو. طيب هلأ في عنا سؤال فاصل وأخير،
3: اللي بيجاوب ركزوا كتير صح يا جماعة رح ياخذ فوتشر قيمته 1000 درهم في سنتر بوينت.
0: فاطمة وماجدة بدنا نذكركم إنه السرعة هي أهم عامل عشان تربحوا معنا الجائزة. أوكي
2: أوكي.
0: يلا،
3: كم عدد أضلاع الشكل السداسي؟
2: 6.
0: واو برافو فاطمة. حسيت كريم هذا السؤال من تأليفك. فوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت صارت من نصيب فاطمة. هارد لك لإلك يا ماجد. وعن جد فاطمة بدنا نقول لك شو هالروح الرياضية الحلوة. ويل دان. برافو عن جد. الجائزة
3: جاوب 4 أسئلة فاطمة.
0: عن جد. فطومة عندك ولاد؟
2: عندك.
0: خلي لك اياهم يا رب. يلا جهزوا للمدارس هلا، لانه سنتر بوينت عندهم كولكشن بتعقد. تقدري تعملي شوبينج بانك تروحي على المولات اللي موجوده فيها سنتر بوينت، او تعملي اونلاين شوبينج اسهل لك واسرع لك. اوكي يسعد صباحك. الف مبروك لك.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
6: ممكن أخذ قطعة؟
7: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
8: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
8: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
9: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
4: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: يعني الله يحمي الجميع. بس صراحة في مجموعة من الحوادث المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، أكثر من 4 حوادث مرورية موجودة مؤدية إلى ازدحامات مرورية كتير كبيرة. الزحمة بتبلش تخف عند أكاديمية اتصالات، فالناس المتواجدين على شارع الشيخ محمد بن زايد إذا ما طلعتوا ياريت إنكم تاخذوا من هلأ الطرق البديلة، وإذا كنتم موجودين بالازدحامات بكم تطولوا بالكم شوي، لأنه الشرطة موجودة بمختلف أماكن الحوادث لا يتم إخراج السيارات المتسببة بالحوادث المرورية.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ختام ومسك. وصلنا جد. للنهاية.
1: وصلنا للنهاية بس أكيد في كتير لسه من المفاجآت رح تسمعوها مع ياسمين بي إنرزي ومع وائل بي فريوي, لأنه مستمرين بأنه نختار الناس اللي بتروح معنا على The Ultimate Road Trip, وبكرة إن شاء الله رح تكون في فرصة جديدة بأكسترا فايبس مع هبة وكريم.
0: أشوفكم على خير.
1: باي باي. السلام.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليت ليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6

0: متخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير جهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. بدأت الإدارات المدرسية في الدولة اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية وتحليل نتائج الطلبة بالتوازي مع توزيع الحصص والجداول والشعب الدراسية بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام في إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس وقع في ولاية جونقلي في دولة جنوب السودان. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل فصل الشتاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل لافل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: لموسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وناجي القويم، داعنا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن المحاولة كانت خاضعة لحظر النشر ولا رقابة أمنية لأشهر عدة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا 41 مصابا مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل، مع إعلان السلطات عن حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي من الاخر.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
1: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل ل6% سنويا وحتى 4,000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
2: لا تخلي أموالك تنام.
1: افتح حسابك من راك بانك الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وناجي القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع كارلوس إسبا وزير خارجية جمهورية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم التفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر النشر ولرقابة أمنية لأشهر عدة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. تمكن رجال الإطفاء من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية كما أعلنت السلطات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك انت لحالك في السيارة. يلعن البعد، يلعن الجفا. شكلك تستحي.
5: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
6: انت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي أحسابا.
5: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا وزير خارجية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفيدينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. تمكن رجال الإطفاء أمس من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية وفقا للسلطات. يتجه الإعصار سديل متوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان 4 آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها. قالت كندا إنها ستكشف اليوم عن ردها على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة
2: بهذه السرعة. ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
1: الدنيا لنا دنا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: كمان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: العربية

0: الأرس إذا كون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إذا كون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف التقليدية.
1: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح الساحلية بشمال غرب مصر إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب متوسطة وأخرى صغيرة كانت تقل عمالا بطريق إقليمي جديد عند منطقة ديك برأس الحكمة صباح اليوم. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بفندينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة من جنوب الصين، حيث غمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء، في حين اتجه إعصار آخر نحو اليابان وتايوان. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم بإنرزي أكيد من الساعة 2 لغاية الساعة 5، ورح يكون أكيد عنا مواضيع شيقة. وهيك سؤال هيك بسيط للمستمعين اللي عم يسمعوني حاليا، أنتم من الناس اللي الناس بتعتمد عليكم بكل شيء؟ يعني مثلا لين بتصلوا فيها، لين ساعدينا بالشغل، لين بدنا خدمة منك، لين عنا بيرثدي تكفلي فيه، لين عنا أي مشروع ساعدينا فيه. في شخص هيك دائما بالعائلة أو بالأصدقاء، هذا الشخص يلي يا حرام كل مصايب الدنيا عليه. هل أنتوا من هدول الأشخاص؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

كنت عم أحكي باللينك الماضي عن موضوع هل أنتم من الناس يلي كل الناس بيعتمدوا عليكم، يعني مثلا بدهم شغل بيتصلوا فيكم، بدهم أي شيء تخطيط لعيد ميلاد، لزواج، شوبينج، أي شيء بخص الأمومة، كنت أم أو ما كنتي أم، بخص الأب اللي هو في شخص دائما الناس بتعتمد عليه، أنه حابين تطلعوا مطعم، إيه خبروا هاد بيعرف، حابين تعملوا شيء خبروا هاد، مثلا هاد بيشتغل أكتر من وظيفة، هاد أكيد خبره بالوظائف، خبروه أكيد هو حيساعدكم بالوظيفة، أكيد هو قادر، بس هم ما بيعرفوا هاد الشخص لو وصل وعمل قدي تعب، مش موضوع بهالسهولة يعني. فهم بيفكروا لما بيلاقوا شخص بس عم بيشتغل أكتر من شغلة، أو شخص مثلا قادر ينظم كل شيء، بس هذا أكيد على حساب صحته وعيلته وعافيته، وما بتشوفوا بالمقابل هاد السبورت، وشو بتسألون؟ ما في شيء اسمه ما بعرف. أنا هاي رأيي بالنهاية، ما في شيء اسمه ما بعرف. يعني اليوم، يعني امبارح كنا مع المرأة أكتر، اليوم شوي على المرأة، لا أنا عم بحكي بشكل عام. ما في مرأة بتقول مثلا أنا ما بعرف أعمل هالشغلة، أو ما بعرف أطبخ، أو ما بعرف ساوي، أو ما بلحق. يلي بدها تقدر، أنا هاد اللي بفهمه. أكيد في ظروف خاصة بعض الأحيان، مثلا إذا امرأة مثلا أم عندها أولاد صغار ما في حدا يساعدها، في بعض الظروف بفهمها أوكي، بس أنا اللي بعرفه يلي بدها بتقدر. رح نحكي أكتر بهالمواضيع، عم يوصلني كتير رسائل، رح خلي حدا من الرسائل أكيد يشاركوا كمان معنا. هديل بعتي everyone ask me all my family everyone ask me all my family، إنه كل العالم بيسألوها. ساندرا بتقول الأم عامة يا ياسمين هي الشخص الوحيد اللي بيعتمدوا عليه في البيت، ويا سلام لو في الشغل كمان معتمدين عليكي بشكل أساسي، تعبت نفسي أهرب. الله يقويكي يا ساندرا. في رقم في آخرته 448، من يوم يومي وأنا شايلة كل حاجة، حتى لما الوالد مرض أنا اللي في وجه المدفع. الله يخليك يا رب هيك ويحفظ لك الوالد يا رب. مهند بيقول أنا وين سخروا بيتواصلوا معي، وين ما كان بيتواصلوا معه. لا مهند، أكيد في كتير عالم، شفتوا يعني قلت لكم في كتير عالم فعلا هم الأشخاص يلي العالم بيعتمدوا عليهم بشكل عام. أكيد مكملين مع رسائلكم، وأي حدا حابب عن جد يشاركني بالموضوع بعتولي حتى نشوف مين حابب هيك يحكي، وهيك نفضفض لبعض اليوم مثل ما بيقولوا.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني حسيت الموضوع مثل ما بيقولوا فتق الجروحات لما كنت عم أحكي عن موضوع الشخص يلي بيعتمدوا عليه الناس، يعني عم بيدوروا على وظيفة بيتصلوا بهذا الشخص، عندهم مناسبة بيتصلوا لهذا الشخص، عندهم مشكلة هذا الشخص، وهذا الشخص فعليا لما بده مساعدة من حدا غالبا ما بيلاقي حدا لأن أغلب الناس بيعتمدوا عليه. وللأسف بعض الناس بيقولوا لك أنا ما بعرف أعمل هيك، مثلا ما بعرف أطبخ، ما بعرف أدور على شغل، ما بعرف أعمل شيء. مع العلم لما بيكون في إرادة بالحياة ما في شيء ممكن يوقفك، طالما أنت عندك الإرادة والله بتقدر، أنت بس حاول وما تعتمد اعتماد كلي على غيرك. ممكن كلنا نساعد بعض ونطلب مساعدة من غيرنا، بس مش معقول نخلي كل أهدافنا أنه شخص غيرنا يساعدنا، which is completely غلط. يعني أنا ضد هذا الشيء تماما. خلينا نشوف شخص حابب يشارك معنا. مهند حيشاركنا بموضوع. هاي مهند، كيفك؟
1: أهلا وسهلا،
0: شو أخبارك يا مهند؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: مهند، انت الناس بيعتمدوا عليك ولا انت اللي بتعتمد على الناس؟
1: والله انا ما بحب اعتمد على حدا.
0: الله عليك،
1: كل العالم بيعتمدوا علي.
0: يا الله، معناتها انت عطيهم وش يا مهند؟ انت وشك حلو يعني مثل ما بيقولوا. شكرا. انت هيك عندك.
1: شكرا شكرا.
0: طيب خبرني مهند، بشو بيعتمدوا عليك بشكل عام حواليك؟ ممكن هيك بس تعلي صوتك شوي.
1: بكل شيء، بكل شيء.
0: بكل شيء يعني شغل، شيء. مناسبات،
1: دفع فواتير، تحويلات وفلوس لبرا.
0: انت وصلت لدفع الفواتير؟ لا كثير هيك. لا لا لا، استنى استنى شوي، انت بدك تحية يا مهند. كيف يعني دفع فواتير؟ ممكن تشرح لي اياها موضوع دفع الفواتير؟
1: يعني بطريقك الله يخليك، بدي ادفع هالفاتورة ادفع لي اياها وبحاسبك.
0: لا عفوا، ليه ما بيدفعوا هم فاتورتهم؟
1: في كثير عالم لا ما بتعرف تستعمل الأونلاين بهالقصص.
0: يتعلموا عادي عادي. شو يعني ما بعرف؟ أنا هي الكلمة عم تقتلني مهند. شو يعني ما بعرف؟ ما في حدا ما بيعرف، يتعلم بيعرف عادي. هم ما بدهم يتعلموا، مش ما بيعرفوا.
1: تخيل هذيك اليوم واحد عم بيقلي الموبايل تبعي بده أبديت السيم كارت، عنده اتصالات، بعطيك هويتي بس روح عمل لي أبديت.
0: لا لا لا لا، عم تمزح.
1: قلت له بهالحالة بدي أخذ إصبعتك معي.
0: Exactly. بدي أقول لك يعني ما بيمشي الحال يعني. لا لا لا، أنا ما عم صدق العالم لوين واصلين في موضوع إنهم يعتمدوا على غيرهم. يعني أول شيء الله يعطي
1: أكثر وأكثر. شو بدي أحكي لك؟
0: طب خبرني أكثر قصة طلبت منك أنت هيك إنه انصدمت إنه لا لهون وبس يعني.
1: ما بتنحكى على التليفون لأنه
0: لا لا لا لا. طب أعطينا الأخف منها. الأخف
1: هاي، قلت لك انه طلب مني اعمل له ابديت
0: تاخذ البصمه معك.
1: اعطيني اصبعتك حتى ما يمشي الحال.
0: يا الله يا مهند، يعني الله يعطيك الف عافيه يا مهند ويكثر من امثالك. وبتمنى يلي معتمدين على غيرهم بكل شيء، بليز يا جماعه اسعوا، والله ما في شيء صعب طالما انتم عم تحاولوا بتسعوا. صدقوني حتكونوا مثل مهند ومثل كثيرين يلي مثل مهند. مهند شكرا كثير لمشاركتك.
1: يا اهلا وسهلا. شكرا.
0: اهلا وسهلا مهند. اكيد اهلا وسهلا. اكيد مكملين مع بعض بمشاركاتكم بالموضوع. خبروني انتم الناس بيعتمدوا عليكم ولا انتم اللي بتعتمدوا على الناس. مكملين مع بعض بانرجي، معي انا ياسمين.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

مكملين مع بعض بإنرزي. كنا عم نحكي عن موضوع هل أنت الشخص اللي بيعتمدوا عليه بشكل عام بالعائلة بالأصدقاء في حال بدهم وظيفة عم بيدوروا على وظيفة اتصلوا بفلان، في حال بدهم أي شيء لإيفنت معين اتصلوا بفلان، بدهم يروحوا مطعم أنت حجز لنا، بدهم يعملوا أي شيء، دائما هذا الشخص يلي المسكين معتر بيساعد الكل بس لما بده أي مساعدة من حدا فعلا ما بيلاقي حدا لأنه هو الشخص اللي دائما يعتمد عليه. رح أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص الموضوع. أسيل بتقول أنا هذا الشخص بالعيلة، إذا حدا بده وظيفة، معاملة، موعد دكتور أو حتى تجهيز عيد ميلاد الكل بيتصل فيني، بس لما أنا بتعب بحس الكل متعود يشوفني قوية لدرجة ما حدا بيسألني إذا أنا محتاجة شيء. لا أنت وضعك صعب. أحمد بيقول دائما أصحابي بيقولوا لي أنت بتعرف تتصرف، حلو أنهم واثقين فيني، بس أحياناً هالجملة بتكون حمل لأن حتى لما أكون ضايع بيعتبروا أني أكيد رح لاقي الحل لحالي. أما سمر بتقول أنا اللي بدور للكل على وظائف، بعدل لهم السي في وبجهزهم للمقابلات، والغريب أنه أنا لما كنت دور على شغل ما حدا حتى بعت لي إعلان أو وظيفة وقال يمكن يناسبك. للأسف هيك أحياناً في ناس بيعتمدوا عليهم أكثر. أما سليم بيقول أنا الشخص اللي الكل بيتصل فيني وقت المشكلة، بس وقت الفرح أحياناً للأسف بينسوني، كأنه دوري بس أطفي الحرائق مش أكون جزء من اللحظات الحلوة. للأسف هذا الشيء فعلاً بيزعل. أما فادي بيقول أنا رح أعترف أنا من الناس يلي بحب أعتمد على الكل بكل شيء، إذا عم دور وظيفة بعتمد على أصدقائي، إذا بدي أحجز مطعم بعتمد على أصدقائي، إذا بدي أعدل سي في بعتمد على أصدقائي. والله منيح عندك أصدقاء لطيفين، بس انتبه ما يجي يوم وتخسر هالأصدقاء، والله إنهم لطيفين. رح أقرأ لكم هيك دراسة بسيطة عن الموضوع. في دراسة أمريكية تابعت أشخاص لمدة تخيلوا 23 سنة واكتشفت أنه المشكلة مش أنك تكون الشخص يلي بيعتمدوا عليه، بالعكس مساعدة الآخرين ممكن تعطينا معنى وشعور بالقيمة، بس المشكلة بتبدأ لما تتحول كل علاقاتنا لعطاء من طرف واحد. والدراسة لقت أنه الأشخاص اللي في توازن ما بين الدعم اللي بيعطوه والدعم اللي بياخدوا كانت صحتهم وفرص بقائهم أفضل. يعني حتى الشخص القوي اللي بيحل مشاكل الكل وبيوقف مع الكل محتاج حدا يسأله أنت شو ناقصك، أنت شو لازمك، وكيف فيني وقف معك، لأن القوة ما بتلغي الحاجة للسند. والخلاصة الشخص اللي الكل بيعتمدوا عليه مو بالضرورة ما بيحتاج حدا، يمكن هو أكتر شخص محتاج حدا ينتبه له من دون ما حتى يطلب.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير بيهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن زايد في ذكرى مولد خير البشر نستلهم من سيرته قيم الخير والمحبة والإنسانية.

0: أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. أنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هنأ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا وزير خارجية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. وهنأ سموه معالي كارلوس إسبا بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في البيرو، مؤكدا تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسارات العلاقات المتنامية الإماراتية البيروفية مع مرور 40 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1986. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 31 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026 الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي. طارق عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لأندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وأندكس للتصميم تحدث لمركز أخبار إيرن حول المعرض.
1: السنة هذه يعود مؤتمر ومعرض دفات بحضور دولي واسع بالتزامن مع مؤتمر ومعرض بايتا شو، اللي يجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات الصيدلة والمكملات الغذائية والصحة بمشاركة أكثر من 1100 علامة تجارية تمثل 85 دولة، مع توقع استقبال نحو 25,000 زائر ومشارك في مجال الصيدلة. كما يتضمن الحدث برنامج علمي متكامل يشارك فيه 125 متحدث، ويشمل أكثر من 100 محاضرة علمية و12 ورشة عمل و400 ملصق بحثي. طبعا دوفات ليس فقط معرض لأحدث المنتجات والتقنيات، بل يعتبر منصة عالمية لتبادل المعرفة ومناقشة تطورات القطاع وبناء الشراكات التي تسهم في رسم مستقبل الصناعات الدوائية والصحية.
0: نواصل الأخبار ولكن بعد هذا الفاصل.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. ويشهد البرنامج استمرار تنفيذ الخطط العلاجية والتأهيلية للمستفيدين، حيث يواصل الفريق الطبي المتخصص تقديم جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل وفق برامج فردية تصمم بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مستفيد لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتعزيز سرعة التعافي. بين أمطار تغمر المدن وفيضانات تجبر الآلاف على الإجلاء وإعصارات

0: تمتد من آسيا إلى أوروبا، تتسع رقعة الاضطرابات الجوية حول العالم وسط تحذيرات متصاعدة ورفع لحالة التأهب في أكثر من منطقة. وتبدأ الصورة من جنوب الصين، حيث اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة، فغمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. وتزامنا مع ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار في أجزاء من فيتنام وجنوب الصين حتى الأربعاء، مع توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار في مناطق متعددة. وفي مسار آخر للمنخفضات والعواصف في المنطقة، يتجه الإعصار سودي المتوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان أربعة آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها، ومع اقترابه من الجزر الجنوبية الغربية لأوكيناوا. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح مدمرة مصحوبة برياح شديدة للغاية وأمواج عاتية. وأمام هذه الظروف، حثت الوكالة سكان المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى، تحسبا لحدوث انهيارات أرضية، فيضانات، ارتفاع مياه الأنهار جراء هطول الأمطار الغزيرة. وعلى الضفة الأوروبية، من المشهد ذاته، قالت السلطات في إقليم أود بجنوب فرنسا إن إعصارا اجتاح المنطقة في وقت متأخر من أمس، ما ألحق أضرارا بأكثر من 300 منزل وأدى إلى إصابة 15 شخصا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
1: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

ورجعنا بساعتنا الثانية معي أنا ياسمين بإنرزي وأكيد مكملين مع بعضنا. خلينا نشوف هيك من مستمعينا شو مجهزين هيك للعودة للمدارس, وأكيد رح نحكي بمواضيع جدا شيقة. اسمعوني باللينك اللي جاي, رح أسألكم سؤال جدا بسيط, اسمعوني منيح.

كم كذاب موجود بحياتكم؟ أو كم شخص بيعتبر حاله أنه هاي صراحة أو هاي ذكاء، مش صراحة، ذكاء بأنه يكذب شو ما حكى؟ يا جماعة، في ناس وصلوا لمرحلة إذا قالوا مرحبا ممكن نقول أكيد كذاب. يعني في ناس عندهم الكذب بدمهم. للأسف أغلبنا بنعرف هيك ناس بحياتنا موجودين، شو ما حكوا بيكون في، يعني حتى لو القصة حقيقية بس بده يكون فيه هيك بهارات كذب. مهم يحكوا بأي شيء بكذب، إن كان فيما يخص حياتهم مع أزواجهم، بشغلهم، بكل شيء، بسفرهم، بمنازلهم. يعني أنا بستغرب من هدول الناس. أنا عادي مثلا في شيء مثلا ماني حابة أحكي فيه، عادي ما بحكي فيه، هذا موضوع خاص فيني. بس أني أحكي وأكذب وغير الأسلوب بطريقة تانية ليه؟ المشكلة هدول العالم ما عم يعرفوا انه هم عم بيوقعوا حالهم بمشاكل وعم بيعملوا مشاكل لناس وعلى الفاضي. فخبروني عن جد كم كذاب في حياتكم، وهل انتم من الناس يلي بتكذبوا؟ في حدا حابب يعترف؟ او عن جد بتعرفوا ناس تعبوكم بكذبهم؟ يعني في ناس مثلا اذا سألتوهم مثلا عن طبيب، هذا الطبيب مات، هذا الطبيب هاجر ترك البلد، سألتوهم مثلا عن مدرسة، لا لا لا هي المدرسة مش منيحة ابدا، بس انا حاطة اولادي بس لنمرق هالكم سنة، بس هي المدرسة اصحك. مش من مبدأ شيء، بس انه هيك ما بيقدروا يساعدوا، هيك بيحبوا يكذبوا، يعني لهذا الشيء بدمهم. سألتوهم مثلا عن معلمة، لا اصحك هي مش منيحة ابدا. اذا دليتيهم على حدا بروحوا بيعملوا مشكلة مع هذا الشخص. شو ما دليتيهم على شخص يتعاملوا معه بيعملوا مشكلة معه، رغم انه انت بكون تعاملك مع هذا الشخص جدا لطيف وبيحطوكي بصورة جدا بشعة. فموضوع الكذب يا جماعة للأسف يعني في رجال في نساء، مش موضوع انه بس المراهقين او اطفال، لا انا عم بحكي عن اجيال كبرت وعم بيربوا اولادهم على نفس الطريقه. وقد ايه هذا الشيء بشع لما عم نشوف اجيال جديده عم تتعلم الكذب بسبب اهاليها وبسبب انه اهاليهم بيقولون ايه ماما قول هيك احكي هيك. يا جماعه الموضوع كتير كبير، موضوع ممكن يسبب كوارث، مش بس موضوع مشاكل صغيره، لا كوارث. هي كذبه بتبدا صغيره ورح تكبر كتير كتير. بس فعلا الكذب مش حلو. بس رح أهديكم هاي الأغنية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
0: ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. من 26 حتى 30 أغسطس يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.com. تطبق شروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق شروط والأحكام.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات

باللينك الماضي كنت عم احكي عن الناس اللي بتكذب بكل شيء، يعني اذا قالوا لكم مرحبا فهم كذابين، شو ما سالتهم بيكذبوا، ان كان على طبيب، ان كان على مصفف شعر، ان كان على مدرسه، شو ما سالتوهم الكذب بدمهم. ليه؟ ما حدا بيعرف، في طبع اخذوه من صغر وكبروا عليه، للاسف حتى صاروا يربوا اولادهم فيما يخص موضوع الكذب، بتلاقوا أولادهم فعلا من الأولاد يلي بيكذبوا على أصدقائهم أو زملائهم بالمدرسة. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي بتخص موضوع الكذب. غزل بتقول: عندي صديقة تكذب حتى بالأشياء اللي ما بدها كذب، يعني مرة قالت إنها مسافرة وبالصدفة شفتها بالسوبر ماركت بنفس اليوم، لما واجهتها قالت رجعت لأن الطيارة تعطلت، بس أنا كنت واثقة أنها ما سافرت. أما فادي بيقول: كان عندي صاحب كل أسبوع عنده مشروع جديد ومبلغ خيالي رح يربحه، وبعد سنين اكتشفنا أنه كل القصص من خياله، المشكلة أنه كان عايش الدور أكثر من همه. أما نسرين بتقول: زوجي ما بيكذب بالكذبات الكبيرة، بس عنده كذبة يومية أنا بالطريق. يعني هدول الكذبات، شوفوا الكذبة البيضة ما بتشكي من شيء، كل العالم عندها كذبة بيضة كرمال هيك ما عايش دور المثاليات، ما في حدا ما عنده كذبة بيضة. بس الكذبات اللي بتكون كبيرة واللي ممكن تسبب مشاكل، هي الكذبات اللي ما ممكن نقبلها. أما جود بتقول: أغرب كذبة سمعتها من شخص قال إنه ما شاف رسالتي، مع إنه كان بعت لي سكرين شوت والرسالة للأسف ظاهرة فيها. تحصل. رامي بيقول: بعرف شخص كل ما حدا يحكي له قصة بيكون هو عاش قصة أكبر منها. سافرت، أنا سافرت أكتر منك، أنت مرضت، أنا مرضت أكتر منك، أنت عملت شيء، أنا أكتر منك. أكيد هدول الناس ما في أكتر منهم. أما ريما بتقول: أنا ما بواجه الكذاب، خليه يحكي وبسأله تفاصيل زيادة، وبعد شوي برجع بسأله عن نفس الموضوع وبكتشف أشياء جديدة أبديتت بالكذبة اللي كذبها. يعني أكيد. أما فيما يخص هذا الموضوع، رح يعني الرسائل مشكلة كتير ما فيني أقراهم كلهم، بس مكملين أكيد مع بعض بإنرجي. وخلينا نشوف موضوع الكذبات، مين حدا كذب عليكم أكبر كذبة وكانت جدا واضحة أنها كذبة بس اضطريتوا أنكم تسايروا.

كنا عم نحكي عن موضوع الكذب والناس الكذابين وشفتي انهم كذابين. في ناس هيك الكذب بدمهم مش بايدهم يا جماعه, في ناس مش بايدهم. في دراسه بريطانيه شهيره من جامعه كوليدج بلندن UCL استخدم الباحثون تصوير الدماغ اثناء قيام المشاركين بمواقف تسمح لهم الكذب. يعني تخيلوا الموضوع قد ايه دخل ديب انهم يراقبوا الناس كيف عم تكذب. اكتشفوا انه عند الكذبه الاولى بيكون نشاط اللوزه الدماغيه, المنطقه المرتبطه بالمشاعر والشعور بعدم الارتياح. بعد شوي مع تكرار الكذب بيكون استجابة الدماغ بتضعف أكتر, وبنفس الوقت بتكبر الكذبات تدريجيا. يعني ببساطة الإنسان ممكن يبدأ بكذبة صغيرة بس دماغه لما بيتأقلم على موضوع الكذب فبيخفف من شعور الذنب وبتصير الكذبة التالية أسهل وأكبر للأسف. والباحثون وصفوا الموضوع بالمنحدر الزلق. الكذب ما بيضل دائما ضمن حدود الكذبة البيضاء, إذا تكرر ممكن يتحول إلى نمط ويتصاعد ويسبب مصائب. وهون بنقدر يعني نشوف إنه الكذبة دائما حتى قد ما كانت صغيرة لما تكبر فعلا ممكن تسبب بمصائب وقصص كتير كبيرة. برأيكم الكذاب بيتعود على الكذب لدرجة بيصدق حاله, وهل ممكن الثقة ترجع بعد ما ينكشف بالكذب أكتر من مرة؟ مكملين مع بعض معي أنا بإنرسي.

0: حبيته.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: العربية 99
4: 99
3: العربية.
5: الموسيقى أولا.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
8: بريس وان بليز.
9: أنا طالع على فلورزي.
8: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
9: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
10: Welcome to the future.
8: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
9: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
8: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
9: هذا المكان اسمه Energy.

انرجي اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير تطبق الشروط والأحكام دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة سجل الآن عبر dpc.org.

يعني بالمختصر بالمختصر مفيد، الكذب مش حلو، كلنا بنكذب كذبات ممكن تكون بيضاء. مثلا يعني حدا اتصل فيني: ياسمين وينك؟ تأخرت يلا على الطريق. ممكن يكون مثلا هلأ طالعة من البيت، هيك يعني اشياء بسيطة بس يلي للأسف بيعتمدوا على حياتهم بالكذب. لما بيبدوا بكذبة صغيرة لا شعوريا بيصيروا بيكذبوا كذبات كبيرة وما بيحسوا بتأنيب الضمير. مثل ما قالت الدراسة، أول مرة ممكن يشعروا شوي بتأنيب الضمير، بعدين خلص لما بصير كذبة ورا كذبة ما عاد بيحسوا بتأنيب الضمير وبيحسوا هذا الموضوع جدا عادي، وبيستغربوا إذا حدا كشف كذبتهم وزعل للأسف. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي بالساعة الأخيرة، خليكن معي.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
6: العربية،
7: الأغاني اللي بتحبوها
8: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح الساحلية بشمال غرب مصر إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب متوسطة وأخرى صغيرة كانت تقل عمالا بطريق إقليمي جديد عند منطقة الديك برأس الحكمة صباح اليوم. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بفدينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. تمكن رجال الإطفاء من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية وفقا للسلطات، في أمان الله.

csöveket ARM.

وأكيد مكملين مع حفلات العربية 99 اللي ما بتنتهي مع أحمد سعد وديسكو مصر في حفل مباشر في سبيس 42 أرينا بأبوظبي. رح يكون يوم 19 سبتمبر 2026 بليلة بتجمع قوة الصوت العربي بطاقة الإيقاعات الإلكترونية الحديثة. رح يحضر أحمد سعد بصوته المليء بالإحساس وأشياء جدا رومانسية لحتى نستمتع كلنا، وأشياء جدا فيها أغاني بتودينا لعالم آخر. أما أكيد مع رصيد الأغاني اللي لافت انتشارا كبير وواسع كبير مثل مكسرات واليوم الحلو ده وعليك عيون وأغاني كتير تعودنا عليها. أما ديسكو مصر رح يقدم ثلاثي الإلكتروني رؤيتهم الخاصة للأغاني العربية من خلال مزج الكلاسيك بلمسات من الفانك والديسكو والإيقاعات العصرية. ومن بين أعمالهم أحلى واحدة بمشاركة أكيد عزيز مرقة وفي عيني والدنيا ريشة في هوا مع صوت أحمد سعد وإيقاعات ديسكو مصر. رح تكون ليلة بروح مفعمة بالفرح والحوية والحيوية لتمنح الجمهور أجواء ما رح تشبه غيرها. أكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99.

في أحلى من الرحلات وتحديداً مع العربية 99 رح يكون في معنا 400 مستمع محظوظ لحتى يستمتع معنا برحلة الطريق إلى حتى اللي رجعت من جديد رح تكون يوم السبت 12 سبتمبر. رح ينطلق معنا 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم، أكيد افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح. يعني انتم متخيلين دائما في جوائز واستمتاع، رح تكون فعلا رحلة مميزة، وأكيد بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة للمدينة. والأحلى من هيك رح يرجع أحد المستمعين لمنزله بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم. يا الله ما أحلاها، يعني رحلة وأوتيل واستمتاع وفندق وفطور ومسابقات وأشياء ومع 10,000 درهم، لا كتير هيك بصراحة. الرحلة الكبرى لحتى بالشراكة أكيد مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية واللي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمال الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

يعني بيقولوا دائما أول طفل بالعائلة هو دائما الطفل المدلل، ويلي الأهل بيكونوا فرحانين إنهم صاروا أمه قبل أول مرة، وبيكون كل الدلال للطفل. بس كمان حسب دراسة عالمية اكتشفوا إنه الطفل الأول هو أكثر شخص للأسف بيتعاقب، بينحط عليه اللوم، وبتكون التربية قاسية لإله بشكل كبير، لأن الأهل بيكونوا عم حاولوا يثبتوا حالهم كأهل إنه أنا أول ولد وعم بهتم فيه ورح ورجي العالم كيف تربية الأطفال، وهم ممكن يكونوا بغير مواقف يعيبوا على أهل، ليه هيك عم بيعملوا للطفل؟ الطفل عم يبكي، ما عم بيهتموا فيه، ما عم بيعاقبوه، ما عم بيعملوا شيء. فللأسف للأسف الدراسات أثبتت أنه دائما التربية الكبيرة والشيء القوي بيكون على الطفل الكبير. وفعلا بتلاحظوا دائما بأغلب العيال بشكل عام أنه الطفل الكبير هو بتلاقوا هيك الشخص مثل ما بيقولوا شخصيته هيك محترم أكتر، اللطيف أكتر، المهذب أكتر، اللي بيكون شاطر بمدرسته بشكل أكبر. ما بعرف بتحسوا هيك؟ ودائما الولد الثاني فعليا هو اللي بيربي الأهل. ليه ما تسألوني ليه؟ بأغلب أنا ما عم بحكي شيء شخصي، أنا عم بحكي بشكل عام، إنه دائما الطفل الكبير هو اللي بتوقع عليه كل التربية، والطفل الصغير أكيد بيربوه بس ما بتكون نفس التركيز الكبير يلي أخده أول طفل، خصوصي لما هيك بيكون بياخد كذا سنة لحاله بيكون التركيز الكامل كله كبير عليه. وللأسف في أشياء يعني بيضطر يتحمل الطفل الكبير ومش ما بتكون لصالحه، بيكون فقط هدف الأهل إنهم يثبتوا للعالم إننا نحن أهل مثاليين بتربية أولادنا، هاي ابننا ما بيبكي، ما بيعذب، شاطر بمدرسته، ملتزم، بيأكله، بيأكل، بيشرب وهيك، بس بيكون في ضغوطات فعلا نفسية وكبيرة على الطفل. فأنتوا خبروني الناس اللي عندهم أكثر من طفل. طبعاً ما بننسى الطفل الوسطاني، الطفل يلي ضايع، هذا الطفل يلي دائماً ضايع حقه، ما بيعرف يكون بين هون أنا، هل أنا الشخص مع الكبير ولا مع الصغير؟ يا حرام، هذا الشخص دائماً ضايع حقه، الطفل الوسطاني. خبروني أنتو شو ترتيبكم بعائلتكم، وهل أنتو لو كنتوا أول طفل بالعائلة لما أنتو خلقتوا مع أهاليكم، هل أنتو فعلاً التربية كلها وقعت عليكم وشفتوا أخواتكم لا تدللوا فعلاً عاشوا حياتهم، والأشياء اللي انحطت عليكم ما حطيت القوانين نفسها على أخواتكم الأصغر، يعني القوانين كانت فقط على الطفل الكبير مش الثاني. خلينا نكملين مع بعض، وبانتظار رسائلكم أكيد على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: 99.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: العربية 99.
0: العربية 99.
1: الموسيقى أولاً.

كنا عم نحكي عن موضوع لما الأهل بيطالعوا كل تربيتهم بالطفل الأول والطفل الثاني بتصير القوانين أخف عليه، وللأسف الطفل الأول نوعا ما ما بيعيش طفولته بشكل طبيعي لأن الأهل بيكونوا عم بيحاولوا يظهروا قديه هم آباء أو أمهات مثاليين، فالتربية الكبيرة بتكون على الشخص الأكبر، والصغير أكيد في بيكون في عليه تربية بس القوانين بتكون غالبا أخف، وغالبا الطفل الأصغر هو اللي بيربي الأهل للأسف. رح أقرأ بعض الرسائل. والله كلامك صح يا ياسمين، أنا عندي زيد وليس عم حاول أغير النظرية وقول لا لازم خفف عليه بس صعب، وعطول بضغط على زيد الكبير أكثر من الصغير ما بعرف ليه. أما سارة بتقول أنا بصراحة أنا تربيت أنا الكبيرة وعندي أختين أصغر مني، وفعلا فعلا كنت دائما أنا المسؤولة عنهم، وأنا كل شغلة بيقولوا أنت الكبيرة وأنت العاقلة، والقوانين فعلا كلها كانت علي، حتى لما انخطبت كانوا أهلي يبعتوا أخواتي اللي أصغر مني معنا أنا وخطيبي، بس لما أختي الأصغر انخطبت كانت تروح لحالها مع خطيبة بدون ما حدا يروح، هو دائما الأخت الكبيرة دائما بيطلع عليها كل القوانين. أما سامر بيقول أنا عندي بنت وصبي، ابني هو الكبير وبنتي الأصغر، بس فعلا فعلا ما بعرف شو السر إنه نحن دائما منطالع القوانين على الكبير. أما أماني بتقول أنا عندي بنتين، بصراحة حاولت أني ما عيشهم هذا الدور، وفعلا التربية مثل ما هي عليهم اثنيناتهم، يمكن لأن الفرق قليل بيناتهم فقط سنة ونص، ممكن هذا كمان سبب كبير، فنوعا ما التربية على التنتين مثل بعض. أما يوسف بيقول أنا عندي صبي واحد الله يحميه وما عم فكر جيب غيره، لأن حسيت أنه تربية الأولاد فعلا مسؤولية كبيرة وأنا قلبي ما عاد يتحمل. أوه لسه ما شفت شيء، الله يحميهم طبعا، الأولاد دائما هيك بيقولوا، فعلا مثل ما بيقول المثل ما بيكبر ولد ليفنى جسد، وفعلا هي المقولة هيك ما بنساها، بزماني لما سمعتها كنت صغيرة وما بعرف ما كتير أخذتها هيك إنه شو يعني، بس فعلا لما تصيروا أهل والله يخليك الأهل، وأحيانا مش كل الأهل هم اللي بيخلفوا، أحيانا في أهل هم اللي بيربوا سواء من أولاد أخواتهم سواء أولاد أصدقائهم، فأكيد دائما الأولاد مسؤولية كتير كبيرة ومسؤولية على الأهل كيف يتعاملوا مع أولادهم وما يفرقوا بين أولادهم كرمال ما تكبر غيرة بين الأخوة ويصير مشاكل لا سمح الله. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا معي أنا ياسمين بأنرزي، رح كون معكم بكرة بيوم جديد وحلقة جديدة، وانتظروا زميلي وائل بالساعة الجديدة انتظروا أكيد زميلي وائل هلأ بالساعة اللي بعدي الساعة 5 أكيد رح يكون معكم بفريوي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير في هاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس لتكون ضمن أسطول مؤسسة

موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمان بيركفير اليوم بدأ عملية لإخلاء مركز قلانديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن 1,000,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم إن الحكومة الألمانية ستعلن قريبا الجهة المسؤولة عن محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ هالي في وقت سابق من هذا الشهر. تظاهر آلاف اللاجئين الروهينجا في المخيمات المكتظة في بنغلاديش اليوم احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتردية، وذلك في الذكرى التاسعة للحملة العسكرية التي أجبرتهم على الفرار من بورما المجاورة. يخضع ما لا يقل عن 19 شخصا للعلاج في مستشفى وأصيب أكثر من 100 بجروح جراء اندلاع حريق اليوم في مجمع كيميائي قيد الإنشاء في الشرق الأقصى الروسي ما تسبب في وفاة مواطن صيني. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة سانحة تمتد حتى نهاية صيف 2027 للوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلاده في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

ومن تاني بنقول مساء الخير على كل الفريوي اللي منورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من فريوي من الساعه 5 والحد الساعه 8. على مدار الثلاث ساعات بنتواصل مع بعض زي ما انتم عارفين عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. النهارده 25/8 خلاص كاونت داون بقى عشان الناس ترجع شغلها, وفي ناس اوريدي رجعت, وطبعا الحدث الاكبر اللي هو باك تو سكول. وعلشان كده هنتكلم بتفصيل اكتر النهارده بالاضافه لمواضيع تانية هنفتحها مع بعض في فري واي. كل ده هيحصل النهارده والليله. نسمع الليله من احمد سعد ونكمل فري واي.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
6: ممكن أخذ قطعة؟
7: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
8: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
1: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إنه هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم صراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولاً عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جداً عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايماً على رضا العميل. طبعاً من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة. ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية. تعالوا بقى نروح للفترة الذهبية، إنجاز التعبير يعني، لوائل كفوري. عشاق وائل كفوري هالي عرف الأغنية يعني، ولا لسه؟
1: كلمة بتشرق شمس النهار.
0: خلاص هو إيه، نسمع ونستمتع،
1: تاخد لعيونك صور
0: ونعيش.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: احيانا ما بنحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر انه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من اولى بهدية، او ببساطة كنت عم فكر فيك. لانه احيانا ابسط الاشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد ارسال هالشعور صار اسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل احساسك اله وين ما كنت بالامارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاماً من النجاح والتميز.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يدعو خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بأبوظبي. أنور قرقاش: عدوان إيران على دول الخليج خيار آثم زاد من عزلة طهران. الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين

0: دكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشددا على أن مخرج هذا الحرب أو هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حل سياسي. رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح أفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026 الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي. طارق عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لأندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وأندكس للتصميم تحدث لمركز أخبار ARN حول المعرض.
1: السنة هذه يعود مؤتمر ومعرض دفات بحضور دولي واسع بالتزامن مع مؤتمر ومعرض فايتا شو، ليجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات الصيدلة والمكملات الغذائية والصحة بمشاركة أكثر من 1100 علامة تجارية تمثل 85 دولة، مع توقع استقبال نحو 25,000 زائر ومشارك في مجال الصيدلة. كما يتضمن الحدث برنامج علمي متكامل يشارك فيه 125 متحدث ويشمل أكثر من 100 محاضرة علمية و12 ورشة عمل و400 ملصق بحثي. طبعا دوفات ليس فقط معرض لأحدث المنتجات والتقنيات، بل يعتبر منصة عالمية لتبادل المعرفة ومناقشة تطورات القطاع وبناء الشراكات التي تسهم في رسم مستقبل الصناعات الدوائية والصحية.
2: شبكة ARN.
0: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير اليوم بدأ عملية لإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. بين أمطار تغمر المدن وفيضانات تجبر الآلاف على الإجلاء وإعصارات تمتد من آسيا إلى أوروبا، تتسع رقعة الاضطرابات الجوية حول العالم وسط تحذيرات متصاعدة ورفع لحالة التأهب في أكثر من منطقة. وتبدأ الصورة من جنوب الصين، حيث اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة، فغمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. تزامنا مع ذلك قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار في أجزاء في فيتنام وجنوب الصين حتى غد الأربعاء، مع توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار في مناطق مختلفة. وفي مسار آخر للمنخفضات والعواصف في المنطقة، يتجه الإعصار سوديل متوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان 4 آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها. ومع اقترابه من الجزر الجنوبية الغربية لأوكيناوا، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح مدمرة مصحوبة برياح شديدة للغاية.

0: وأمواج عاتية. وأمام هذه الظروف حثت الوكالة سكان المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع مياه الأنهار جراء هطول الأمطار الغزيرة. وعلى الضفة الأوروبية من المشهد ذاته، قالت السلطات في إقليم عود بجنوب فرنسا إن إعصارا اجتاح المنطقة ما ألحق أضرارا بأكثر من 300 منزل وأدى إلى إصابة 15 شخصا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، واكيد بستقبل رسائلكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. امبارح حصل حاجة ما بتحصلش كتير واضح ان هي جت على الجرح، لانه فتحنا موضوع، ففي العادة لما بنفتح موضوع مع بعض في الشو خلاص بنفتحه وبنقفله في نفس اليوم، ولكن لقيته مستمر بقى، يعني لقيته مستمر على الخاص عندي على الانستجرام. الناس عمالة بتبعت بقى ايه كأنها يعني ليلة القدر. ايه الموضوع عشان اللي ما سمعش امبارح، وايه اللي احنا شكلنا هنكمله مع بعض النهاردة؟ التفاصيل دي كلها هنعرفها مع بعض في اللينك اللي جاي من فريواي.

زي ما قلت لكم يعني في المعتاد لما المذيع مننا بيفتح موضوع وبيقفله في الحلقة وخلصنا على كده وبنبسط كلنا وتمام. ولكن امبارح زي ما قلت لكم حصل حاجة يعني على غير المعتاد. جالي رسائل كتيرة جدا على الخاص وجات لي واتسابات الناس اللي معاها رقمي اللي هو عمالة بقى اللي كأنها ايه ليلة القدر، كل واحد بيطلب مبالغ يعني اللي هو كل واحد في خاطره مبلغ يا عيني عمال يطلبه ويتكلم فيه وحتى كمان بيقول هو محتاجه في ايه. المهم خلينا نفكركم بموضوع امبارح او نعرف الناس اللي ما كانتش عارفة او ما سمعتش امبارح. امبارح عملنا كده توبيك علشان احنا في موسم دلوقتي، يعني هما موسمين بصراحة، اللي هو باك تو سكول وباك تو وورك. باك تو وورك حطينا على جنب شوية، باك تو سكول بقى اللي مليان مصاريف. واحنا عارفين المصاريف باك تو سكول عاملة ازاي، شنط ويونيفورم وإقلام وكراريس وحواديت وقصات وشيكات ودنيا وليلة. فالسؤال كان ليكم امبارح في كلمتين، السؤال يلزمكم كام في الليلة دي وتبقوا تمام. بتكلم على احتياجات الكامبين دي باك تو سكول، يعني مش بتكلم في المطلق، بتكلم على الطلعة الأولانية دي، لأنه كتير من الناس راجعين بقى من الأجازة يعني صرفوا بقى، صرفوا وعاشوا ويمكن حاولوا يتناسوا إنه في حاجات جاية وبتاع، وقال لك خلينا ننبسط، حدش عارف بكرة في إيه، أهو بكرة جاية أهو. فالسؤال ليكم النهاردة، وحتى عملت لكم ريل على حسابنا على الانستجرام، خشوا دلوقتي وتفرجوا عليه وهتلاقوا فيه خيارات. أكتر من 20,000 درهم، أكتر من 40,000 درهم، ولا أكتر من 60,000 درهم؟ انتوا هتخشوا طبعا، ما تحرموناش من اللايك والشير والريبوست والحاجات الحلوة الجميلة دي، ولكن تختاروا، هتلاقوا في الكابشن كده 3 اختيارات، اختاروا. حدش عارف، مش جايز، حدش عارف، يمكن تكون ساعة إجابة وربنا يكرم. محتاجين كام وتبقوا تمام؟ أكتر من 20,000، ولا أكتر من 40,000، ولا أكتر من 60,000 درهم؟ كمان لو في أرقام تانية في دماغكم يلا مفيش مشكلة حطوها في الكومنتات. يلا بينا.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إنه هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

وانتوا كده بتعملوا فوت على الريل الجديد اللي موجود على الانستجرام. تعالوا نعمل كده فلاش باك مع شريط كاسيت ونروح لسنة 1993. ونسمع إيهاب توفيق

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

مكملين فري واي ومكملين الموضوع اللي فتحناه امبارح وانتوا اللي قررتوا ان احنا نكمل فيه النهارده عن طريق الرسائل اللي وصلتني. فعملت لكم ريل ونزل دلوقتي على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام. ولكن في ناس بعتولي مش عارفين يشاركوا ازاي او مش لاقيين المكان بتاع الفوتينج للرقم المطلوب. زي ما قلت لكم السؤال هو يلزمكم كام وتبقوا تمام، عشان احنا داخلين على موسم كده كل سنة وانتوا طيبين، باك تو سكول ومصاريف وحواديت كبيرة قوي. فأديت لكم ثلاث خيارات: أكتر من 20,000 درهم، ولا أكتر من 40,000 درهم، ولا أكتر من 60,000 درهم. في ناس مش عارفة توصل للخيارات دي، أنا أقول لكم إزاي. هتلاقوا الريل، هو آخر ريل موجود على حسابنا على الصفحة الرئيسية على الانستجرام العربية 99 FM. حلو كده؟ حلو كده. هتدوسوا على الريل، تفتحوه لحد ما يبقى فول سكرين، تمام؟ هتلاقوا على الشمال تحت في كلمة اسمها فوت، فوت تصويت. ندوس على كلمة فوت دي هتظهر الخيارات قدامنا: 20 40 60 ألف درهم. تختاروا وبالشفا إن شاء الله.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: الموسيقى أولا. استمتع العالمية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تأتي وسط تصاعد حاد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم بدء عملية لإخلاء مركز قلندايا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام السلطات

0: ساوند ديزاين.
1: روبي بتسأل ومستغربة،
2: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
1: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
3: الدنيا لنا دنا.
1: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
4: يا دنيا.
1: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

راجعين يا شباب، مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه مكملين موضوعنا النهاردة. الموضوع اللي احنا فتحناه وما شاء الله واضح ان هو مش عايز تقفل لان الطلبات كتير، والسؤال بيقول في كلمتين يلزمكم كام وتبقوا تمام. وعملت لكم ريل وحطت لكم اختيارات على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. حدش عارف، طالبين كلنا من الله ولا يكتر على الله. الخيارات كالتالي: أكتر من 20,000 درهم، أكتر من 40,000 درهم، أكتر من 60,000 درهم. نمسي بالخير على كل الناس اللي بعتت. طبعا تمسي عليا، بشكركم جدا عايشة وكل الناس اللي بعتت تمسي وتقول مساء الخير، شكرا لكم. سوسن كمان، أحمد طيب بشكرك جدا يا أحمد، كمان عجبوا الأغنية بتاعت إيهاب توفيق اللي لعبناها الساعة اللي فاتت، شكرا ليك. لما بقى بعتها بتقول إيه الجمال ده وائل، الله الله على الأغاني وأغاني الأيام الحلوة، شكرا ليكي يا لما، ربنا يخليكي. سلمى بعتها بتقول كل عام وانتم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانت طيبة وكل الأمة الإسلامية بألف خير. يا سلمى بشكرك جدا على رسالتك الرائعة والجميلة دي. طيب مجد حسين بعت يسعد مساك يا وائل، بشكرك جدا ويسعد مساك يا مجد، شكرا ليك حبيب قلبي. أماني بعتها هاي بس كده، هاي. وعد بقى بعتها بتقول مساء الخير يا وائل، بداية أسبوع جميل يا رب على الجميع. بالنسبة ليا أنا ما عندي مسؤولية عيال ومدارس، ربنا يعين كل أم وأب يا رب، بس ممكن 1,000 درهم تمام عشان عشان أشتري حاجات حلوة لعيال أختي هدية مني ليهم للمدارس. والله لو ما قصر معاكي في 1,000 درهم يبقى أنت أولى بيهم الصراحة يعني، وربنا كرم بيهم يا عاد فأنت أولى بيهم. شكرا ليك ريم بعتها بتقول بص بقى أرقامها، ريم حماد أكتر من 60,000 أكيد، ولو في أكتر أعطيله هديهم لجوزي، الراجل يعيني بيقول لي أنا بدفع بس ما فيش حد بيديني ليه. مش لوحده والله يا ريم، يعني كل يعني الناس المسؤولة عن البيوت كده، ده قدرنا في النهاية فهنعمل إيه. الراجل بعتها بتقول الراجل بينهار مني، لو كسبت هديهم له عشان يحس انه اخيرا حد بيديله مش بيدفع بس، وهو بقى كسبت فيه ثواب. توضيح مهم يا ريم، كسبت ايه بالظبط ومن مين؟ انا مش عامل مسابقة يا جماعة، احنا بنفضفض مع بعض، احنا بنتكلم مع بعض كده عشان نشوف كده ايه، نحط النقط على الحروف. انا مش بوزع فلوس الكلام واضح من الاول، والبوست والريل واضح. انا بقول لكم اختاروا، انا قلت لكم ان في جايزة، حد قال ان في سحب على جوائز، حد قال ان احنا بنقدم كاش مع العربية 99. نتمنى والله وان شاء الله جاي الكاش كتير ان شاء الله، ويعني دايما بتلاقوا في مسابقات زي كده مع العربية ولكن لسه ما جاش وقتها. طيب شريف موسى بعت 20,000 درهم والامور تبقى تمام ان شاء الله، ده شريف، شكرا ليك يا شريف وربنا يرزقك ويرزق الجميع. طيب لسه هستنى المزيد من رسائلكم، ولكن الاهم والاهم تعملوا الفوت من الريل، الفوت على الريل الموجود على حسابنا على الانستجرام. الفوت مديكم 3 خيارات، ممكن تشوفوها من الكومنتات او لما تدوسوا على الريل هتلاقوا كده في كلمة فوت تحت على الشمال، تدوسوا عليها يطلع لكم 3 خيارات: اكتر من 20,000 درهم، اكتر من 40,000 درهم، ولا اكتر من 60,000 درهم. ونرجع ونكمل مع بعض ونشوف الارقام والرسائل ماشية ازاي. يلا بينا. بما اننا بنتكلم عن الفلوس نسمع ماني ماني.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: توفير هائل مع Chemist Warehouse. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الاي اي من انتل انسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: معلق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العربية 99 الموسيقى أولا.

0: الساعة دلوقتي 7:26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: أيام بسيطة بتفصلنا عن يوم 28 أغسطس وتحديدا يوم الجمعة على مسرح اتحاد أرينا عشان تستقبل 3 نجوم من مصر في يوم واحد. بنتكلم على الحفلة اللي هتجمع روبي ومحمود العسالي وبوسي. يا شباب إن شاء الله هكون معاكم على المسرح في تقديم الحفلة وإن شاء الله نقضي ليلة ما تتفوتش من العمر. حجزوا مكانكم واحفظوا التاريخ كويس، 28 أغسطس يوم الجمعة على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي.

0: العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
3: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك منقولة بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية 99.

طيب قبل ما نختم مع بعض النهاردة طبعا بشكركم جدا على كل الرسائل اللي انتوا بعتوها والأرقام الأرقام الحلوة اللي انتوا بعتوها, وفي ناس تألقت ما شاء الله وراحت بعيد سواء يعني على الاسم اسز او حتى في الكومنتات اللي موجودة على الريل الموجود على حسابنا على الانستجرام. بشكركم جدا على مشاركتكم. ربنا يقدر الجميع وربنا يعين الجميع. يعني احنا زي ما قلت لكم الهدف من الموضوع ان احنا ايه نحط النقط على الحروف كده ونفضفض مع بعض لعل وعسى تكون ساعة اجابة, وربنا كريم واحنا نستاهل زي ما بيقولوا. ان شاء الله كل حد محتاج مبلغ يوصله واكتر منه كمان باذن الله باذن الله باذن الله. ولكن خلينا نتكلم بقى بشكل جد ونتكلم في حلول عملية, عشان بس طبعا هو الحل ده من ضمن الحلول المعروفة, ولكن برضو بفكر نفسي وفكركم علشان ده بيكون بصراحة حل مريح جدا بالذات لموضوع أقساط المدارس. دلوقتي كل البنوك الموجودة في الدولة يعني أو على الأقل معظمها لو عندكم كريدت كارد من أي بنك عندهم ميزة حلوة جدا إن احنا ممكن ندفع ولو جزء من المصاريف عن طريق الكريدت كارد وبنقسط مع الكريدت بدون فوائد من غير انترست زيرو انترست. فده اعتقد برضو من ضمن الحلول بنفكر بيها ونعرف بعض كده حتى اللي مش عارف يعرف علشان ايه موضوع اقساط المدارس. انا عارف انه صعب وتقيل وربنا يعيننا ويعين الجميع. بشكركم جدا, كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفريوي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ترامب يعلن إزالة ألغام مضيق هرمز ويحذر إيران. بعد اقتحام قلنديات نتنياهو يتوعد الأونروا بكافل الوسائل المتاحة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نظمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طاولة مستديرة بعنوان من الالتزام إلى التأثير العمل الإنساني في المياه والإصحاح والنظافة، وذلك ضمن أجندة مشاركة الوكالة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد هذا العام تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. شارك في النقاشات نخبة من خبراء المنظمات الإنسانية والتنموية والجهات المانحة والمبتكرين والقطاع الخاص بهدف تعزيز أنظمة أكثر مرونة للمياه والإصحاح والنظافة. وسيتم رفع توصيات هذه النقاشات إلى اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل باستضافة مشتركة بين دولة الإمارات والسنغال. هذا وتتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت الشعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. النقيب يوسف آل علي رئيس قسم العمليات في إدارة المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
5: طبعا القيادة العامة تهتم أشد الاهتمام في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن خلال قراءة المتغيرات الخارجية والداخلية وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية، مثل ما تم إعداد وتجهيز كافة الفرق التخصصية في القيادة العامة لشرطة دبي على أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، كذلك تم تجهيز الفرق التخصصية بأفضل وأحدث منظومات العمل والقدرات اللي متوفرة من خلال فرق البحث والإنقاذ وفرق الاستجابة الأمنية وفريق الشجعان في المناطق الجبلية بالإضافة إلى الدرون.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. في ذات السياق، اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من زرع ألغام جديدة في الممر المائي الحيوي. وأضاف ترامب أن طهران أبلغت بأن أي سفينة أو زورق يقوم بزرع ألغام جديدة سيجري تدميره فورا وبشكل منهجي. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء كل أجزاء من مضيق هرمز بالإضافة إلى مواقع نووية قال إنها دمرت بالفعل. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 و50% على منتجات أمريكية في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد أيام من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما بنسبة 50% على سلع كندية. وقالت السلطات الكندية إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وإن مستوياتها ستطابق الرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الكندية. وامتد التصعيد اليوم إلى تسمية بحيرة أونتاريو، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلانا سابقا اليوم لوزير الأمن القومي تيمار بن غفير بشأن إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بلدة كفر عقب بالقدس الشرقية. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم عن نتنياهو القول: لن تسمح إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة 7 أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة بحسب تعبيره. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام السلطات الإسرائيلية على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. وقالت الوزارة إن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. لقي 4 أشخاص مصرعهم واعتبر شخص واحد في عداد المفقودين إثر سقوط مركبة في نهر بمحافظة شنخة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين اليوم. وذكرت سلطات مدينة أولانقاب التي تدير المحافظة أن الحادثة وقعت عندما اجتاحت المنطقة سيول مفاجئة ناجمة عن هطول الأمطار، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث والإنقاذ. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوبة بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. سلطنة عمان وإيران تبحثان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل سوريا ودمشق تدين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام اليوم الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026، التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 من أغسطس الحالي. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. النقيب يوسف العلي رئيس قسم العمليات في إدارة المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
5: طبعا القيادة العامة تهتم أشد الاهتمام بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن خلال قراءة المتغيرات الخارجية والداخلية وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة كاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية، مثل ما تم إعداد وتجهيز كافة الفرق التخصصية في القيادة العامة لشرطة دبي على أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، كذلك تم تجهيز الفرق التخصصية بأفضل وأحدث منظومات العمل والقدرات اللي متوفرة من خلال فرق البحث والإنقاذ وفرق الاستجابة الأمنية وفريق الشجعان في المناطق الجبلية بالإضافة إلى الدرون.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل

قواته في جنوب سوريا اليوم، مجددا تعهده إبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن بلاده. ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان الدخول غير الشرعي لكاتس وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة. بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من زرع ألغام جديدة في الممر المائي الحيوي. وأضاف ترامب أن طهران أبلغت بأن أي سفينة أو زورق يقوم بزرع ألغام جديدة سيجري تدميره فورا وبشكل منهجي. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء كل أجزاء مضيق هرمز بالإضافة إلى مواقع نووية قال إنها دمرت بالفعل. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها ما بين 15% و50% في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. تدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغ نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ يوم السبت. وذكر مسؤولون كنديون أن الرسوم الجديدة ستطابق مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين. تستهدف الرسوم الكندية الجديدة أكثر من 700 سلعة أمريكية بما في ذلك الصلب والأجهزة الكهربائية مع تصاعد وتيرة الخلافات التجارية بين الجانبين. وامتد التصعيد اليوم إلى تسمية بحيرة أونتاريو، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن. ختم النشرة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا تكلم.
0: آه روقت. طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كانزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية. الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: أمي، أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر ريديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا اليوم، مجددا تعهده إبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن بلاده. أدانت سوريا اليوم دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها المتكررة والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قواتها والعودة إلى خط فض الاشتباك. بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي سيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها ما بين 15% و50% في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. وذكر مسؤولون كنديون أن الرسوم الجديدة ستطابق مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: أنا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز, أديداس وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل لافل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: قصة فهلي خدتني يومها صوبة لابوها لابو اللي

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لسوق القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.